0: لت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي يواجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي، وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا، وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
4: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
3: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
5: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
3: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هذه والدوله غاديه في توجه كبير، الله ينزل سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع.
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت، هو كيلوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجود في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو ريم راديو
1: الخبر من المصدر.
3: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلاً عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضاً إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشدداً على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بالعناوين. تفشي إيبولا الحالي الأكثر فتكا في تاريخ الكونغو الديمقراطية حسب السلطات المحلية. النتائج النهائية للانتخابات العامة في زامبيا تعيد انتخاب الرئيس هيشيليما لولاية ثانية بحوالي 60% من الأصوات. الجفاف يهدد 52 إقليما في الموزمبيق بسبب ظاهرة النينيو. أهلا بكم من جديد. التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها. الوباء أودى بحياة 2325 شخصا من أصل 4945 إصابة مؤكدة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية ما بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2299 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. الأمم المتحدة أكدت أن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. الرئيس الزامبي المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات. اللجنة الانتخابية في لوساكا أكدت حسم هيشيليما للسباق في مواجهة 14 مرشحا في استحقاق اعتبر بمثابة استفتاء على حصيلة ولايته الأولى ومسار النمو الاقتصادي للبلاد. باقي التفاصيل في تقرير أميمة بوشعني.
2: رئيسة اللجنة الانتخابية الزامبية موغالانا زالوميس أفادت بأن المنافس الرئيسي بريان موندوبيلي حصل على قرابة 38% من الأصوات، مشيرة إلى أن النتائج المتبقية في الدوائر الخمسة الأخيرة لا يتوقع أن تؤثر بشكل كبير على النتيجة الإجمالية للاقتراع. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 21 و2000 جاء في أعقاب عملية انتخابية شهدت مشاركة أزيد من 8,700,000 ناخب، وشهدت انتخابات 13 من غشت توترات وخلافات غير معهودة في هذه الديمقراطية الواقعة في أفريقيا الجنوبية، حيث حذرت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من تضييق الفضاء السياسي، كما اضطرت اللجنة الانتخابية في سابقة من نوعها إلى تعليق عملية فرز الأصوات مؤقتا على خلفية أعمال عنف ما زاد من حدة التوترات التي أعقبت الاقتراع. الجدل السياسي تصاعد أيضا بعد الانتخابات على خلفية اعتقال عدد من الشخصيات المعارضة، وهي الاعتقالات التي أكدت الحكومة حدوثها موضحة أن العملية استهدفت ما وصفته بميليشيا مزعومة.
1: نختم من الموزمبيق. الحكومة الموزمبيقية حذرت من أن 52 إقليما قد يواجه مخاطر متفاوتة من الجفاف خلال الموسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو القوية. هذا التحذير يأتي في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاتها. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط الموزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية. وتم الدعوة والسكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
8: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
7: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
9: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
7: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
3: إذاعة
4: الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: على مشارف الصحراء الكبرى، حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوس ماسة، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
3: هذه المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هذا المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللاحقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
2: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
4: كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقة. ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاود ثاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
2: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة.
5: فونزجيت مانيفيك،
2: أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزجيد بما تزخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: المدينة السعيدية تتواصل فعاليات مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم كما أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
1: بغي نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
2: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندار كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
0: محطة السعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بالسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم طويلة وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي، إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورشة. أما بخصوص فقرة التكريم، يضيف البلاغ فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائه في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي، وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب، بل درجة الرطوبة أيضا تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا، وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: إنغمي سنين كرة، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزل إنغمي سن، قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
5: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشيوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
4: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من سامي سوسيال دار البيضاء.
6: اليوم ان شاء الله ونسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك، اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناطاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا شحنا العائله ديالهم الثانيه.
4: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمع بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية، مع تأكيد على أن نتائج المراقبة الطبية لا تنتج أثرا قانونيا بصورة تلقائية، وإنما في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء جميع الضمانات المصدرية. كما اعتبر أن المراقبة الطبية المضادة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية تقوم على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين بهدف جعلها أداة للحكامة الجيدة وحسن التدبير وليس مجرد وسيلة للرقابة أو الجزاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحدد هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسلاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية، وتم دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينتي تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجود في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي، مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
5: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
5: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
5: ريم راديو. ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
2: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤوليته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفرح من أكثر الخبرات الإنسانية المرتبطة بالحياة الاجتماعية للفرد وحالته النفسية، غير أن اختزاله في مجرد انفعال عابر كيحرم الفرد من فهم أبعاده العميقة والوظائف دياله الحقيقية. فالفرح ما كيظهرش دائما بصورة تلقائية نتيجة وقوع أحداث إيجابية، وإنما يمكن يتحول لسلوك إرادي وممارسة نفسية واعية كيختار الفرد من خلالها التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته وتقدير اللي كيمتلكه من موارد وعلاقات إنسانية وخبرات. لذلك كيرتبط الفرح ارتباط وثيق بمفهوم الامتنان، باعتباره اتجاه نفسي واجتماعي كيقوم على إدراك النعم وتقدير مصادرها والتعبير على هذا التقدير بصورة داخلية أو علنية. والنظر للفرح بوصفه سلوك إرادي لا يعني إنكار طبيعته الإنفعالية، وإنما كيعني أن الفرد عنده القدرة على تنظيم انفعالاته وتفسيرها وتوجيه انتباهه، ويقدروا يمروا جوج ديال الأفراد بنفس الحدث، لكن الاستجابة النفسية عندهم كتختلف حسب طريقة إدراك كل واحد منهم للحدث وتأويله. مثلا يقدر فرد ينشاغل بزاف باللي كينقصه، بينما الآخر يركز على ما هو متاح عنده ويستشعر قيمته، الأمر اللي كيولد عنده حالة من الرضا والفرح. وهنا كيصبح الفرح نتيجة جزئية لعملية معرفية وإرادية كتمثل في اختيار زاوية النظر للحياة، وكيشكل امتنان واحد من الآليات النفسية الأساسية اللي كتساعد الفرد على هذا الاختيار، لأنه ماشي مجرد قول كلمة شكرا، هو حالة معرفية وانفعالية كتضمن الاعتراف بوجود شيء عنده قيمة في حياته وإدراك أن هذه القيمة تقدر تكون مرتبطة بأفراد أو ظروف أو تجارب أو موارد مادية ورمزية. ومن اللي كيمارس الفرد الامتنان بصورة منتظمة فهو كيعيد توجيه انتباهه من حالة التركيز المستمر على النقص والمشاكل إلى ملاحظة العناصر الإيجابية موجودة بالفعل، ومن هنا يمكن يتحول الامتنان لمدخل لإنتاج الفرح. ومن الناحية الاجتماعية النفسية كيؤدي الامتنان وظيفة كتجاوز حدود الفرد وكتوصل طبيعة علاقاته بالآخرين، وجزء مهم من شعوره بالفرح والرضا كيرتبط بجودة علاقاته الاجتماعية. ومن اللي كيعبر على امتنانه للآخر ما كينقل الشعور الشخصي فقط، ولكن كيرسل أيضا رسالة اجتماعية مفادها الاعتراف بقيمة الآخر وبالدور اللي قام به. ويمكن للفرح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فالفرد اللي كيختار التعبير على الفرح بصورة متوازنة وإيجابية يقدر يصبح مصدر للعدوى الإنفعالية داخل محيطه الاجتماعي من خلال التجربة الداخلية دياله اللي كينقلها عبر التواصل بحال الابتسامة ونبرة الصوت والتفاعل الوجداني. لذلك الفرح الفردي يمكن يتحول لمورد جماعي من اللي كيتم التعبير عليه بطريقة كتعزز التواصل والتعاون والمشاركة الوجدانية. هو سلوك إرادي لكن لا يتجاهل المشاعر السلبية أو إنكار المعاناة، فالفرد اللي نفسيته متوازنة كيعترف بأن الحزن والقلق والغضب مشاعر طبيعية كتأدي وظائف تكييفية مهمة. ومن الخطأ اعتبار الفرد خاصه يكون دائما فرحان، لكن يحاول يتناسى الظروف الصعبة في لحظات معينة بالبحث

تحت القصر على الجوانب الإيجابية. فالأزمة الصحية مثلا لا تلغي الألم، لكن كتخلي الفرد يعترف بالألم مع الاحتفاظ بالقدرة على رؤية اللي كيمن حياته معنى وقيمة. لذلك الفرح الإرادي ما كيتحولش إلى إنكار للواقع، وإنما إلى قدرة على بناء استجابة نفسية أكثر مرونة تجاه الواقع. في أوقات الأزمات يقدر يشعر الفرد بفقدان السيطرة على الأحداث المحيطة به، وتخرج منه سلوكيات غير مقبولة وربما عنيفة، إلا أنه في بعض الحالات يقدر يستعد جزء من الإحساس الإيجابي حتى يتعامل مع الأحداث بإيجابية، ويتذكر ولو القليل من الصور اللي فيها فرح حتى ينضم انفعالاته. وكتساعد هذه الطريقة الفرد حسب علم النفس على استحضار كل حاجة عندها قيمة في حياته، بحال علاقة إنسانية مبهجة أو العلاقة بالأسرة أو الدعم الاجتماعي اللي كيتلقاه وغيرها. هذه المواقف هي اللي كتكون وراء إعادة صياغة العلاقة بالفرح والظروف الخارجية عند بعض الأفراد. ومن منظور التنشئة الاجتماعية يمكن الفرد يتعلم الامتنان والفرح كأنماط سلوكية، بحال تشكيل الطريقة اللي كينظر بها لذاته والآخرين والحياة بنوع من الامتنان، وأيضا مشاركته الآخرين أفراحهم المختلفة. هنا ما كيكتسبش فقط قواعد سلوكية، وإنما كيطور تدريجيا نمط الإدراك الاجتماعي. فالعلاقة بين الفرح والامتنان كتكشف عن تفاعل معقد بين البعد الانفعالي والمعرفي والاجتماعي في السلوك الإنساني. فالفرح يمكن يتأثر بالاختيارات المعرفية والسلوكية اللي كيقوم بها الفرد، هادشي اللي كيقول علم النفس. والامتنان كيمثل إحدى أهم هاد الممارسات، لأنه كيساعدو على إعادة توجيه الأحاسيس نحو كل ما هو إيجابي، وكيعزز علاقاته الاجتماعية، وكيدعم المرونة النفسية عنده، وكيمنحو قدرة أكبر على بناء معنى إيجابي لتجاربه الحياتية، الأمر اللي كيخليه يشعر بالفرح ويكتسب القدرة على ملاحظة قيمة الأشياء والاعتراف بها والتعبير عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمدينة سعيدية تتواصل فعاليات مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
2: بغي نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ، اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
3: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندار كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
1: محطة سعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة
0: الأخبار المغربية.
5: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها، وإن إنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية، مع تأكيد على أن نتائج المراقبة الطبية لا تنتج أثرا قانونيا بصورة تلقائية، وإنما في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء جميع الضمانات المصدرية. كما اعتبر أن المراقبة الطبية المضادة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية تقوم على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين بهدف جعلها أداة للحكامة الجيدة وحسن التدبير، وليس مجرد وسيلة للرقابة أو الجزاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
3: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
2: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
4: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
2: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: على مشارف الصحراء الكبرى حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسماس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
2: هذه المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هذا المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللحاقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
1: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
3: كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقه، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاود ثاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
1: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزجيد بما تزخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصيتها الفريدة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكاً في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشاراً على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و 2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكاً على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و 2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية، وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب، بل درجة الرطوبة أيضا تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا، وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
1: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهولي تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
4: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحددت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية. وتم الدعوة والسكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن، وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصخيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينتي تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجود في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
5: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب، اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذه الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترمي من المخطوطات من منذ 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعض ديال الامور كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير، وخدمنا فيه دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين وحصلنا على شهادة ديال التكوين وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال دابا عنده 100 سنة أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: تبارك الله عليك معلم، إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعادة الجودة باش يمكن لك تصوب به الكتاب. أول حاجة كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس كيتسمى كراس، الراس هي ملزمة، عاد من بعد كيدوز البريصة كيتشق باش في القال الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطة كيتخيط الكتاب كيتجمع، ملي كيدوز للخياطة كدير له تريبيزي كتشوف النوامر ديالو واش هما هادوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريصة كيتزير كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون، بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير عاد كتصوبهم، عاد كتركب له الجلد، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز الفينيسيو، يدوز الذهب، يدوز الزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحف فيه داك النوامر العربية، إذا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه وإلا مشى حتى كولاه ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبة للكتب كيكون داز في ليكول دو ليفر، عنده دراسة على الكتاب كيفاش من البداية للنهاية، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقة باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعمل له الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
2: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصوبو ويبتكر شي حاجة ما يمكنش يبقى مستمر على مين على يد وحدة. كاين اللي يصوب له زواق خور، يصوب له موديل خور، كاين جلد فيه أنواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه بذهب، كاين اللي كل واحد والذوق ديالو.
1: كآخر سؤال سي ستيف الدين، اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفه التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هذه الحرفه وما تضيعش؟
2: سالتي السبب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في هذا الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعه. الانسان اللي عنده رغبه وعنده صنعه راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبه في الصنعه. دابا الحمد لله، والدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا فتحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في هذه الصناعه هذه.
1: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا السعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم طويلة وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورشة. أما بخصوص فقرة التكريم يضيف البلاغ، فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائهم في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
6: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشيوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
5: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من سامي سوسيال دار البيضاء.
7: اليوم ان شاء الله نسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناطاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا شحنا العائله ديالهم الثانيه.
5: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمع بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
10: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
9: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
11: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاهرة الدولي المسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
9: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
8: انغمس نيم كورا انمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغمسن غما براديو
4: دريم راديو. الخبر من المصدر.
12: بمدينة السعيدية تتواصل فعاليات مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم كما أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
13: بغي نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
14: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندار كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
12: محطة السعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بالسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.

0: الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة.

0: الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
4: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
3: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
5: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
3: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
7: على مشارف الصحراء الكبرى حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسمس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
8: هذه المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هذا المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللاحقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
7: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
9: كنديروا بزاف ديال لي زاكتيفيتي بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات

0: الشقاقه ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاوتاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
1: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزغيد بما تزخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغمي سن جماع براديو
2: غيم راديو.
3: غيم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
4: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و 2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و 2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
3: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
6: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير مثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب، بل درجة الرطوبة أيضا تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا، وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهولي تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة في المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: من أسرار الجبال وشموخ القصار إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفظ الحجام وإلى العناوين. السعيدية تحتضن الدورة 11 لمهرجان سينما بلا حدود ما بين 26 إلى 30 غشت الجارية. المحمدية انطلاق أسبوع من الأنشطة البحرية بمناسبة عيد الشباب. وجد مهرجان خطابي تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953. أهلا بكم من جديد. تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية الدورة 11 لمهرجان الصعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعملة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب ببركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي لجوهر الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 غشت الجاري تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بمشاركة مع نادي 6 Days للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوشيال الدار البيضاء. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: نادي يحاول يدير هذه المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغل بشراكة مع كنا مع دي ان دياش وكنديروا دابا بشراكة مع العمالة إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية، يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوا هنا راه جاوا للمدارس هادو كلهم، كتجيبهم باش يمارسوا هذا النشاط. كناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الاقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا.
4: ختاما نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة التي شكلت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب. وتشكل هذه المناسبة محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته. وساهمت انتفاضة 16 غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها. ووجدت مدينة وجدة بذلك نفسها في قلب المواجهة بين المستعمر والمناضلين من أجل الحرية، وفي مقدمتهم بطل الاستقلال جلالة المغفور له الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: على مشارف الصحراء الكبرى حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسمس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
2: هذه المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هذا المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللحاقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
1: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
3: كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقه، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاود ثاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
1: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزجيد بما تزخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
5: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
6: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
5: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
7: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
5: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحددت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسلاويسي الجنوبية وسلاويسي الجنوبية الشرقية. وتمت دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفة في الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
11: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: أكثر من نصف أراضي البرتغال مهدد بالتصحر حسب معطيات رسمية حديثة. في بلجيكا فرق الإطفاء تعزز جهودها للسيطرة على حريق غابوي شرق البلاد. والاحترار المناخي يفاقم مخاطر الحر على كبار السن أكثر مما كان متوقعاً. يواجه أكثر من نصف أراضي البرتغال خطر التصحر وفق التقرير البيئي للخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة في ظل تدهور التربة وتزايد الضغوط المرتبطة بالجفاف وندرة المياه والتغيرات المناخية. ويحذر التقرير من اتساع المناطق المعرضة لتدهور الأراضي بما يزيد هشاشة مساحات واسعة من التراب البرتغالي ويحد من قدرة النظم البيئية على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة. في السياق ذاته تشير معطيات الوكالة البرتغالية للبيئة إلى أن نحو ثلث أراضي البلاد يسجل تدهورا شديدا في التربة ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الموارد الطبيعية. ولمواجهة هذا الوضع تراهن الخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة على تأهيل الأراضي والنظم البيئية المتدهورة مع استعادة ما لا يقل عن 20% من المساحات البرية والبحرية بحلول سنة 2030 وضمان دخول جميع النظم البيئية التي تحتاج إلى التأهيل في مسار الاستعادة بحلول 2050. وتتضمن الخطة أكثر من 400 من التدابير التي تشمل النظم البيئية البرية والبحرية والزراعية والغابوية والحضرية فضلا عن الأنهار والمجاري المائية باستثمار متوسط يقدر ب 500 مليون يورو سنويا إلى غاية 2030. كما تنص على غرس 3 ملايين شجرة سنويا واستعادة الموائل المتدهورة والمجاري المائية إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز قدرة الأراضي والمناطق الأكثر هشاشة على مواجهة الجفاف والتصحر. في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق الذي يجتاح منطقة هوت فاني بشرق البلاد منذ الجمعة الماضي بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. وبحسب السلطات المحلية لم يسجل الحريق أي تقدم جديد خلال الساعات الأخيرة، فيما تعمل فرق الإطفاء على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع لا سيما في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. وتواصل فرق الإطفاء عملياتها البرية في مناطق يصعب الوصول إليها بموازاة الاستعانة بوسائل جوية، فيما عززت ألمانيا فرقها المشاركة في جهود مكافحة الحريق. وأصيب إطفائيان بتسمم أحادي أكسيد الكربون أثناء مشاركتهما في العمليات على الجبهة الشمالية للحريق، وتم نقلهما إلى المستشفى بحسب السلطات. في متفرقات هذه النشرة الإيكولوجية، أفادت دراسة حديثة نشرت في مجلة لانيست بلانيتاري هيلث أفادت بأن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعاً. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100، وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
4: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشيوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
3: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من سامي سوسيال لدار البيضاء.
5: اليوم ان شاء الله ونسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناطاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا احنا العائله ديالهم الثانيه.
3: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمعة بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
2: الخبر من المصدر.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورشة. أما بخصوص فقرة التكريم، يضيف البلاغ فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائه بهما في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية، وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي، وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
2: أخبار المغرب والعالم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية، مع تأكيد على أن نتائج المراقبة الطبية لا تنتج أثرا قانونيا بصورة تلقائية، وإنما في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء جميع الضمانات المصدرية. كما اعتبر أن المراقبة الطبية المضادة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية تقوم على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين بهدف جعلها أداة للحكامة الجيدة وحسن التدبير وليس مجرد وسيلة للرقابة أو الجزاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
6: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن برسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية، وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
7: حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهولي تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال والمقدسيون بصخيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
5: بمدينة السعيدية تتواصل فعاليات مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم كما أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
6: بغي نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
7: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندار كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
5: محطة السعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بالسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.

إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: تطور ان شاء الله مستقبليا. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه وهادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هذه والدوله غاديه في توجه كبير الله ينصر سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كيلوتوا البيئه. والصراحه انا مع هذوك لي فواتور الكتريك،
2: جو رول ان فواتور الكتريك pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
5: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد الانتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
4: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
6: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
4: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حدود

0: حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية، مع تأكيد على أن نتائج المراقبة الطبية لا تنتج أثرا قانونية بصورة تلقائية، وإنما في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء جميع الضمانات المصدرية. كما اعتبر أن المراقبة الطبية المضادة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية تقوم على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين بهدف جعلها أداة للحكامة الجيدة وحسن التدبير وليس مجرد وسيلة للرقابة أو الجزاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
4: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشيوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
3: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوسيال دار البيضاء.
5: اليوم ان شاء الله ونسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناتاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا احنا العائله ديالهم الثانيه.
3: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمع بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحدد هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسيا الجنوبية وسولاويسيا الجنوبية الشرقية. وتم دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية لإغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة العودة إلى منازلهم حتى الآن، وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا السعيدية. بلغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورش. أما بخصوص فقرة التكريم يضيف البلاغ، فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائهما في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة ألفابيت المالكة لجوجل نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش، وهو أحدث نماذجها المصممة لبرمجة البرمجيات والمهام التجارية المؤتمتة، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد إطلاق نموذج برو الرائد. وتقدم جوجل جيميناي 3.7 فلاش باعتباره خيارا منخفض التكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات مع تدخل بشري محدود. وبدأ طرح جيميناي 3.7 فلاش فورا ضمن جيميناي سبارك، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك من جوجل والمتاحة لمشتركي جوجل اي اي برو والترا في أكثر من 160 دولة. ويأتي إطلاق النموذج بعد 3 أسابيع من طرح جيميناي 3.6 فلاش. وقالت جوجل إن الإصدار الجديد حقق أداء أفضل في مهام البرمجة بما في ذلك تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وإنشاء أكواد جاهزة للاستخدام في بيئة الإنتاج وفقا لمنشور على مدونة الشركة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
5: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
4: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
6: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
4: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
1: الخبر من المصدر.

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: على مشارف الصحراء الكبرى حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسمس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
3: هذه المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هذا المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللاحقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
2: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
4: كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقه، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاود ثاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
2: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزجيد بما تزخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصخيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجود هم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بالعناوين. تفشي إيبولا الحالي الأكثر فتكا في تاريخ الكونغو الديمقراطية حسب السلطات المحلية. النتائج النهائية للانتخابات العامة في زامبيا تعيد انتخاب الرئيس هيشيليما لولاية ثانية بحوالي 60% من الأصوات. الجفاف يهدد 52 إقليما في الموزمبيق بسبب ظاهرة النينيو. أهلا بكم من جديد. التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها. الوباء أودى بحياة 2325 شخصا من أصل 4945 إصابة مؤكدة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية ما بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2299 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. الأمم المتحدة أكدت أن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. الرئيس الزامبي المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات. اللجنة الانتخابية في لوساكا أكدت حسم هيشيليما للسباق في مواجهة 14 مرشحا في استحقاق اعتبر بمثابة استفتاء على حصيلة ولايته الأولى ومسار النمو الاقتصادي للبلاد. باقي التفاصيل في تقرير أميمة بوشعني.
6: رئيسة اللجنة الانتخابية الزامبية موغالانا زالوميس أفادت بأن المنافس الرئيسي بريان موندوبيلي حصل على قرابة 38% من الأصوات، مشيرة إلى أن النتائج المتبقية في الدوائر الخمسة الأخيرة لا يتوقع أن تؤثر بشكل كبير على النتيجة الإجمالية للاقتراع. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 21 و2000 جاء في أعقاب عملية انتخابية شهدت مشاركة أزيد من 8,700,000 ناخب، وشهدت انتخابات 13 من غشت توترات وخلافات غير معهودة في هذه الديمقراطية الواقعة في أفريقيا الجنوبية، حيث حذرت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من تضييق الفضاء السياسي، كما اضطرت اللجنة الانتخابية في سابقة من نوعها إلى تعليق عملية فرز الأصوات مؤقتا على خلفية أعمال عنف ما زاد من حدة التوترات التي أعقبت الاقتراع. الجدل السياسي تصاعد أيضا بعد الانتخابات على خلفية اعتقال عدد من الشخصيات المعارضة، وهي الاعتقالات التي أكدت الحكومة حدوثها موضحة أن العملية استهدفت ما وصفته بميليشيا مزعومة.
5: نختم من الموزمبيق. الحكومة الموزمبيقية حذرت من أن 52 إقليما قد يواجه مخاطر متفاوتة من الجفاف خلال الموسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو القوية. هذا التحذير يأتي في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاتها. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط الموزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزل نين غميسن قماب راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
8: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
10: ريم راديو
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر. ريم راديو.
11: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
12: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
11: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
13: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاهرة الدولي المسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
11: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
8: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: بمدينة سعيدية تتواصل فعاليات مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم كما أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
2: بغي نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقي بالجمهور ديالنا.
3: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندار كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
1: محطة سعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
4: الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكاً في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشاراً على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية، وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب، بل درجة الرطوبة أيضا تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي، وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا، وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة في المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية، مع تأكيد على أن نتائج المراقبة الطبية لا تنتج آثارا قانونية بصورة تلقائية، وإنما في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء جميع الضمانات المصدرية. كما اعتبر أن المراقبة الطبية المضادة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية تقوم على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين بهدف جعلها أداة للحكامة الجيدة وحسن التدبير وليس مجرد وسيلة للرقابة أو الجزاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفرح من أكثر الخبرات الإنسانية المرتبطة بالحياة الاجتماعية للفرد وحالته النفسية، غير أن اختزاله في مجرد انفعال عابر كيحرم الفرد من فهم أبعاده العميقة والوظائف دياله الحقيقية. فالفرح ما كيظهرش دائما بصورة تلقائية نتيجة وقوع أحداث إيجابية، وإنما يمكن يتحول لسلوك إرادي وممارسة نفسية واعية كيختار الفرد من خلالها التركيز على الجوانب الإيجابية.

انتباهه ويقدروا يمروا جوج ديال الأفراد بنفس الحدث، لكن الاستجابة النفسية عندهم كتختلف حسب طريقة إدراك كل واحد منهم للحدث وتأويله. مثلا يقدر فرد ينشاغل بزاف باللي كينقصه، بينما الآخر يركز على ما هو متاح عنده ويستشعر قيمته، الأمر اللي كيولد عنده حالة من الرضا والفرح. وهنا كيصبح الفرح نتيجة جزئية لعملية معرفية وإرادية كتمثل في اختيار زاوية النظر للحياة، وكيشكل امتنان واحد من الآليات النفسية الأساسية اللي كتساعد الفرد على هذا الاختيار، لأنه ماشي مجرد قول كلمة شكرا، هو حالة معرفية وانفعالية كتضمن الاعتراف بوجود شيء عنده قيمة في حياته، وإدراك أن هذه القيمة تقدر تكون مرتبطة بأفراد أو ظروف أو تجارب أو موارد مادية ورمزية. ومن اللي كيمارس الفرد الامتنان بصورة منتظمة، فهو كيعيد توجيه انتباهه من حالة التركيز المستمر على النقص والمشاكل إلى ملاحظة العناصر الإيجابية الموجودة موجودة بالفعل، ومن هنا يمكن يتحول الامتنان لمدخل لإنتاج الفرح. ومن الناحية الاجتماعية النفسية، كيؤدي الامتنان وظيفة كتجاوز حدود الفرد وكتوصل طبيعة علاقاته بالآخرين، وجزء مهم من شعوره بالفرح والرضا كيرتبط بجودة علاقاته الاجتماعية. ومن اللي كيعبر على امتنانه للآخر ما كينقل الشعور الشخصي فقط، ولكن كيرسل أيضا رسالة اجتماعية مفادها الاعتراف بقيمة الآخر وبالدور اللي قام به. ويمكن للفرح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فالفرد اللي كيختار التعبير على الفرح بصورة متوازنة وإيجابية يقدر يصبح مصدر للعدوى الإنفعالية داخل محيطه الاجتماعي من خلال التجربة الداخلية دياله اللي كينقلها عبر التواصل، بحال الابتسامة ونبرة الصوت والتفاعل الوجداني. لذلك الفرح الفردي يمكن يتحول لمورد جماعي من اللي كيتم التعبير عليه بطريقة كتعزز التواصل والتعاون والمشاركة الوجدانية. هو سلوك إرادي لكن لا يتجاهل المشاعر السلبية أو إنكار المعاناة، فالفرد اللي نفسيته متوازنة كيعترف بأن الحزن والقلق والغضب مشاعر طبيعية كتأدي وظائف تكييفية مهمة. ومن الخطأ اعتبار الفرد خاصه يكون دائما فرحان، لكن يحاول يتناسى الظروف الصعبة في لحظات معينة بالبحث القصري على الجوانب الإيجابية. فالأزمة الصحية مثلا لا تلغي الألم، لكن كتخلي الفرد يعترف بالألم مع الاحتفاظ بالقدرة على رؤية اللي كيمنح حياته معنى وقيمة. لذلك الفرح الإرادي ما كيتحولش إلى إنكار للواقع، وإنما إلى قدرة على بناء استجابة نفسية أكثر مرونة تجاه الواقع. في أوقات الأزمات يقدر يشعر الفرد بفقدان السيطرة على الأحداث المحيطة به، وتخرج منه سلوكيات غير مقبولة وربما عنيفة، إلا أنه في بعض الحالات يقدر يستعد جزء من الإحساس الإيجابي حتى يتعامل مع الأحداث بإيجابية، ويتذكر ولو القليل من الصور اللي فيها فرح حتى ينضم لانفعالاته. وكتساعد هذه الطريقة الفرد حسب علم النفس على استحضار كل حاجة عندها قيمة في حياته، بحال علاقة إنسانية مبهجة أو العلاقة بالأسرة أو الدعم الاجتماعي اللي كيتلقاه وغيرها. هذه المواقف هي اللي كتكون وراء إعادة صياغة العلاقة بالفرح والظروف الخارجية عند بعض الأفراد. ومن منظور التنشئة الاجتماعية، يمكن الفرد يتعلم الامتنان والفرح كأنماط سلوكية، بحال تشكيل الطريقة اللي كينظر بها لذاته والآخرين والحياة بنوع من الامتنان، وأيضا مشاركته الآخرين أفراحهم المختلفة. هنا ما كيكتسبش فقط قواعد سلوكية، وإنما كيطور تدريجيا نمط الإدراك الاجتماعي. فالعلاقة بين الفرح والامتنان كتكشف عن تفاعل معقد بين البعد الانفعالي والمعرفي والاجتماعي في السلوك الإنساني. فالفرح يمكن يتأثر بالاختيارات المعرفية والسلوكية اللي كيقوم بها الفرد، هذا الشيء اللي كيقول علم النفس. والامتنان كيمثل إحدى أهم هذه الممارسات، لأنه كيساعده على إعادة توجيه الأحاسيس نحو كل ما هو إيجابي، وكيعزز علاقاته الاجتماعية وكيدعم المرونة النفسية عنده، وكيمنحه قدرة أكبر على بناء معنى إيجابي لتجاربه الحياتية، الأمر اللي كيخليه يشعر بالفرح ويكتسب القدرة على ملاحظة قيمة الأشياء والاعتراف بها والتعبير عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
2: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
1: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
3: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
1: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: على مشارف الصحراء الكبرى حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسمس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
4: هذه المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هذا المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللاحقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
3: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
5: كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقة، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاود ثاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
3: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزجيد بما تزخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أسرار الجبال وشموخ القصاب، إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: غيم راديو.
4: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادي. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينتي تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجود في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة ألفابيت المالكة لجوجل نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش، وهو أحدث نماذجها المصممة لبرمجة البرمجيات والمهام التجارية المؤتمتة، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد إطلاق نموذج برو الرائد. وتقدم جوجل جيميناي 3.7 فلاش باعتباره خيارا منخفض التكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات مع تدخل بشري محدود. وبدأ طرح جيميناي 3.7 فلاش فورا ضمن جيميناي سبارك، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك من جوجل والمتاحة لمشتركي جوجل اي اي برو والترا في أكثر من 160 دولة. ويأتي إطلاق النموذج بعد 3 أسابيع من طرح جيميناي 3.6 فلاش. وقالت جوجل إن الإصدار الجديد حقق أداء أفضل في مهام البرمجة، بما في ذلك تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وإنشاء أكواد جاهزة للاستخدام في بيئة الإنتاج وفقا لمنشور على مدونة الشركة.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها، فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
8: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
7: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
9: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى وبكون سعداء جدا في المهرجان القارة الدولي المسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
7: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.

0: بمدينة سعيدية تتواصل فعاليات مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم كما أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
1: بغي نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
2: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندار كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
0: محطة سعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكاً على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب بل درجة الرطوبة أيضا تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: حالة الطقس
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إنغميز نيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
3: السنه دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزه، سواء كانت العروض الاجنبيه او العروض العربيه، فكانت فرصه كويسه ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجوده.
2: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
4: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
2: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكاً في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشاراً على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكاً على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون التليوني نسمة، وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
9: ريم راديو.
0: حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهولي تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي، بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
3: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
2: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
4: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
2: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال والمقدسيون بصغيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روحية التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينتي تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2000 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجود في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي، مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
8: بمدينة السعيدية تتواصل فعاليات مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
9: بغي نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
10: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندير كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
8: محطة السعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بالسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها

0: التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء جميع الضمانات المصدرية. كما اعتبر أن المراقبة الطبية المضادة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية تقوم على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين بهدف جعلها أداة للحكامة الجيدة وحسن التدبير وليس مجرد وسيلة للرقابة أو
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: على مشارف الصحراء الكبرى حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسمس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
3: هاد المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هاد المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللاحقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
2: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
4: كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقة، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاوتاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
2: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزجيد بما تزخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدوله غاديه في توجه كبير الله يسر سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت qui l'ont tout le BA ou les voitures électriques.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة ألفابيت المالكة لجوجل نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 3.7 فلاش، وهو أحدث نماذجها المصممة لبرمجة البرمجيات والمهام التجارية المؤتمتة، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد إطلاق نموذج برو الرائد. وتقدم جوجل جيميناي 3.7 فلاش باعتباره خيارا منخفض التكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات مع تدخل بشري محدود. وبدأ طرح جيميناي 3.7 فلاش فورا ضمن جيميناي سبارك، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك من جوجل والمتاحة لمشتركي جوجل اي اي برو والترا في أكثر من 160 دولة. ويأتي إطلاق النموذج بعد 3 أسابيع من طرح جيميناي 3.6 فلاش. وقالت جوجل إن الإصدار الجديد حقق أداء أفضل في مهام البرمجة بما في ذلك تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وإنشاء أكواد جاهزة للاستخدام في بيئة الإنتاج وفقا لمنشور على مدونة الشركة.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً

0: الأخبار المغربية. بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
1: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
0: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من سامي سوسيال لدار البيضاء.
2: اليوم ان شاء الله ونسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناطاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا نجحنا العائله ديالهم الثانيه.
0: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمعة بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.

0: الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب، بل درجة الرطوبة أيضا تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة التحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورش. أما بخصوص فقرة التكريم يضيف البلاغ، فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائهما في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.

0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية. وتم دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: على مشارف الصحراء الكبرى حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسمس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
5: هاد المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هاد المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللاحقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
4: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
6: كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقة، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاود ثاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
4: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة.
7: فونزجيت مانيفيك.
4: أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزجيد بما تزخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: انغمس نيم كرة انمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت امون تدمسا تنونت قوسكزين انغمسن قماب راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسها، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها، وإن إنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية، مع تأكيد على أن نتائج المراقبة الطبية لا تنتج أثرا قانونيا بصورة تلقائية، وإنما في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء جميع الضمانات المصدرية. كما اعتبر أن المراقبة الطبية المضادة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية تقوم على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين بهدف جعلها أداة للحكامة الجيدة وحسن التدبير وليس مجرد وسيلة للرقابة أو الجزاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
7: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
6: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوسيال دار البيضاء.
8: اليوم ان شاء الله ونسبر ندوزو واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي ناتاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزو اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا احنا العائله ديالهم الثانيه.
6: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمع بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمدينة السعيدية تتواصل فعاليات مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطفين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قدم أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
10: بغيت نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقيو بالجمهور ديالنا.
11: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندار كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
9: محطة السعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بالسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
4: إن غميزني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيد أمون تدمسا تنونت قوسك زيلنين غميسن قماب راديو.

0: امس في لين نغت امس في لين نغت زاني نزل في لاوني نغت لا ما قوسك زل انت مزيغ ذكرنا تروان القدس اللي شاركنا على المخيم صيفي السنوي اللي تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف سكرنية الزيارة هي العدد المعالم الدينية تقبورين داتي مينوتين غطغرمت ننظر بداغ الإطار الختام المرحلة الأولى برنامج الدورة نسق سد اللي طافنس من منارة السلامة غنرر أنت السياس فوق المونتيرياس الغناد التنوع الثقافي المغربي سلم مناسبة الدورة تيسا ديس دمرا والمهرجان أوريونتاليس اللي كان الموعد فنية اللي يسمونونا كيغاتا يير العدد الممتلينات مزار داريكا وقدود يتجربة فولكينا فداديسان تقاليد الشرق. غالحالة ننزويد المنزل ترتقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تغمل منزل ترغى نسبيا غاتسقيتا الشرق دواسيف الملوية الجنوب الشرقين تمازير الجنوب الأقليم الجنوبية ارتقع المديرية ولا تيليا تاقوتا ضيادة هاتزيك صباح غالقرابا سواحل الليمون ضد بابا غيك اللي سراتيلي تاقوتو ريت ساقران ايمون ديميك نتنقاد ونزار درعت غال منطقة الشرقية تمازير الشرق الأطلس المتوسطة من اللي سراتيلي تاقوتا غيقنوان غتسك الجنوب الشرقي وغنس الأقاليم الجنوبية غتسقيت يضنينا رديليني جواني جدانا غتسقال الأطلس للجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية اللي غرديليني جوانا. أنا جرو هسين غميسنا أنتونون تربوتا أنا مورت المغرب أنت كورت نضارا نوغنس القاعة رتلعب سيدي المقارن تربوتنا المملكة العربية السعودية أسلحة 23 دسن 3-25 غوش تغلق على مغطاة الليمبيعات تغت مدينة وقادرة أرغي دار الكمة يمسلين غير زانين تيقيرا ننغميسنا درون تيني أرض رياضين إن شاء الله
1: إنغميسنين كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزلين إنغميسن قماب راديو
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
5: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
4: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
6: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
4: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: إن غميز نيم كرة. إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوز جزيل نين غميسن جماب راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
7: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة. وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المعنية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو. غيم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
9: قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة لعدد من المعالم الدينية والتراثية والعصرية بمدينة الدار البيضاء، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وتندرج هذه الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. وشكلت الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة لهم لاكتشاف جوانب من الموروث الديني والمعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، والاطلاع على ما تزخر به من معالم تجمع بين أصالة التراث ومظاهر التطور المعماري والاقتصادية. وكان المشاركون قد زاروا في وقت سابق مقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، حيث قاموا بجولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقية، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي، حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. كما شارك الأطفال المقدسيون بصخيرات في برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرة التي نظمت من 12 إلى 14 غشت تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي. ومن المرتقب أن يتوجه الأطفال والمشاركون إلى مدينة طنجة، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من المخيم التي تتضمن أيضا زيارات إلى مدينة تطوان وشفشاون. ويعد مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية. ويشارك أطفال القدس ككل سنة الشعب المغربي أفراحه بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب من خلال فقرات فنية يرددون خلالها النشيد الوطني المغربي وأغاني مختارة من الريبرتوار الغنائي الوطني المغربي، مرفقة بلوحات مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات الدبكة الشعبية.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان الصعيدي السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة. والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة التحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورش. أما بخصوص فقرة التكريم يضيف البلاغ، فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائهما في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب، بل درجة الرطوبة أيضا تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
1: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزين إنغميزن جماب راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
5: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمار

0: لك أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
1: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
0: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية الدورة 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: بلغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام

0: قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
1: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
2: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل لما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
1: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض وقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك، يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو سيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
1: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. صاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفظ الحجام وإلى العناوين. السعيدية تحتضن الدورة 11 لمهرجان سينما بلا حدود ما بين 26 إلى 30 غشت الجارية. المحمدية انطلاق أسبوع من الأنشطة البحرية بمناسبة عيد الشباب. وجد مهرجان خطابي تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953. أهلا بكم من جديد. تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية الدورة 11 لمهرجان الصعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعملة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب ببركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي لجوهر الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 غشت الجاري تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي، وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بمشاركة مع نادي 6 Days للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوشيال الدار البيضاء. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
4: نادي يحاول يدير هذه المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغلوا بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش، وكنديروا دابا بشراكة مع العمالات إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير، اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية، يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوا هنا راه تجاوا للمدارس هادو كلهم، كتجيبهم باش يمارسوا هاد النشاط. كناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس، اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا.
2: ختاما، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة، التي شكلت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب. وتشكل هذه المناسبة محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته. وساهمت انتفاضة 16 غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع، بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها. ووجدت مدينة وجدة بذلك نفسها في قلب المواجهة بين المستعمر والمناضلين من أجل الحرية، وفي مقدمتهم بطل الاستقلال جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا، والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
4: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
3: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
5: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
3: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلماً، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
3: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
2: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكاً على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
3: وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
3: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بمدينة الزهور وبمناسبة عيد الشباب، فعالية أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب تنطلق تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة.
8: مبادرة بحال هذه كنقوموا بها من سنوات، هذه اللي كنقوموا بها مع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة. ناخذوا تقريبا حتى 8 ديال المدارس، ما بين 8 و10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الأقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا. من هنا ملي كنحاولوا نستقطبوا الأطفال اللي يمكن لهم يكملوا ويمشيوا بعيد ويولوا عدائين في المستقبل.
7: التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجاري تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع اجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بشراكة مع نادي 6 دايز للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من سامي سوسيال دار البيضاء.
9: اليوم ان شاء الله ونسبر ندوز واحد جورني اللي زوينه مع ولاد الصغار. كاين بلان داكتيفيتيز، اون سورتي افيك زودياك اون كاياك، كاين اكتيفيتي د ناطاسيون بيسين. دونك كنتمنوا اننا ندوزوا اليوم نهار زوين مع ولاد الصغار، يفرحوا ويحسوا باننا نجحنا العائله ديالهم الثانيه.
7: ومن خلال هذا الأسبوع من الأنشطة البحرية تتوخى الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب الجمعة بين الرياضة والتكوين والعمل الاجتماعي، المساهمة في النهوض بالثقافة البحرية وقيم التضامن والتقاسم لدى الشباب.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
11: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد الانتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
10: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
12: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
10: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و 2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و 2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
0: غيم راديو. غيم راديو. غيم راديو. غيم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا، والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
4: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة، والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
3: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
5: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
3: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية الدورة 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: بلغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلماً، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
3: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحداث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاقة.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل لما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحداث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016 وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
3: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك، يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
3: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
7: السنة دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزة، سواء كانت العروض الاجنبية او العروض العربية، فكانت فرصة كويسة ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجودة.
6: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
8: بصراحة المشاركة المغربية عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركة متميزة جدا، دائما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربية، بالإضافة ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودائما وبنحرص على المشاركة المتميزة للباحثين المغاربة.
6: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
0: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
4: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة والمشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
3: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة

0: اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب. أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
1: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
1: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها الصندوق.

0: السلطات المحلية، وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
0: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض الوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك، يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دوليا، نادع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدية حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
0: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: بطبيعة الحال هذا الشيء ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه وشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هذه والدوله غاديه في توجه كبير الله يجزي سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كيلوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية وسهولي تدلى ورحمنا والسايس والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي جنوب الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية فوق كل من الساحل المتوسطي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. كما ستنزل قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والجنوب الشرقي وشرق البلاد وبالأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 24 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 12 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 16 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي بينما ستكون في ارتفاع فيما تبقى من أنحاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان ما بين المهدية وأجلو وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
5: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة المشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
4: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
6: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه. وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
4: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ متم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
4: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاقة.
3: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و 2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2021 2013 و2016 وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 مايو، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
4: وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دولياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: في رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
4: وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالية. ووقع ديديتش البالغ من العمر 24 عاما الذي شارك أساسيا في 3 مباريات مع منتخب بلاده الأربعة في كأس العالم الأخيرة، وقع عقدا لمدة 5 أعوام. وارتباطا بالانتقالات، أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين أنه يستعد لبدء مفاوضات لتمديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد سنة 2027. وقال قائد المنتخب الإنجليزي خلال ندوة صحفية في ميونخ إن المفاوضات أرجئت بانتظار عودته من إجازته بعد كأس العالم، لكنها ستنطلق قريبا. وبالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصل إلى ختام هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بالعناوين. تفشي إيبولا الحالي الأكثر فتكا في تاريخ الكونغو الديمقراطية حسب السلطات المحلية. النتائج النهائية للانتخابات العامة في زامبيا تعيد انتخاب الرئيس هيشيليما لولاية ثانية بحوالي 60% من الأصوات. الجفاف يهدد 52 إقليما في موزمبيق بسبب ظاهرة النينيو. أهلا بكم من جديد. التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها. الوباء أودى بحياة 2325 شخصا من أصل 4945 إصابة مؤكدة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية ما بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2299 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. الأمم المتحدة أكدت أن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. الرئيس الزامبي المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات. اللجنة الانتخابية في لوساكا أكدت حسم هيشيليما للسباق في مواجهة 14 مرشحا في استحقاق اعتبر بمثابة استفتاء على حصيلة ولايته الأولى ومسار النمو الاقتصادي للبلاد. باقي التفاصيل في تقرير أميمة بوشعني.
2: رئيسة اللجنة الانتخابية الزامبية موغالانا زالوميس أفادت بأن المنافس الرئيسي بريان موندوبيلي حصل على قرابة 38% من الأصوات، مشيرة إلى أن النتائج المتبقية في الدوائر الخمسة الأخيرة لا يتوقع أن تؤثر بشكل كبير على النتيجة الإجمالية للاقتراع. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 21 و2000 جاء في أعقاب عملية انتخابية شهدت مشاركة أزيد من 8,700,000 ناخب، وشهدت انتخابات 13 من غشت توترات وخلافات غير معهودة في هذه الديمقراطية الواقعة في أفريقيا الجنوبية، حيث حذرت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من تضييق الفضاء السياسي، كما اضطرت اللجنة الانتخابية في سابقة من نوعها إلى تعليق عملية فرز الأصوات مؤقتا على خلفية أعمال عنف ما زاد من حدة التوترات التي أعقبت الاقتراع. الجدل السياسي تصاعد أيضا بعد الانتخابات على خلفية اعتقال عدد من الشخصيات المعارضة، وهي الاعتقالات التي أكدت الحكومة حدوثها موضحة أن العملية استهدفت ما وصفته بميليشيا مزعومة.
1: نختم من الموزمبيق. الحكومة الموزمبيقية حذرت من أن 52 إقليما قد يواجه مخاطر متفاوتة من الجفاف خلال الموسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو القوية. هذا التحذير يأتي في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاته. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط الموزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا السعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورش. أما بخصوص فقرة التكريم، يضيف البلاغ فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائه في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي، وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يزورون حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني، وإنعاش الشغل لا يتعارض مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، تؤكد مؤسسة وسيط المملكة. قاري أن الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا لإيبولا، والسلطات تصفه بالأكثر فتكا في تاريخ البلاد. في التفاصيل، قام الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة إلى حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط. لبنى شفيق في المتابعة.
4: بلاغ لحديقة الحيوانات الوطنية بالرباط أوضح أن هذه الزيارة التي تمت يوم السبت تندرج في إطار برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وبهذه المناسبة أتيحت للأطفال فرصة اكتشاف مختلف فضاءات حديقة الحيوانات الوطنية ومشاهدة عدد من أصناف الحيوانات المميزة المشاركة في أنشطة تربوية وترفيهية ملائمة لأعمارهم. وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة مكنت الأطفال من خوض تجربة غنية حول التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتعرف على التراث الطبيعي للمملكة المغربية والقارة الأفريقية. وسجل أن حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتربية البيئية وتثمين التراث الحيواني المغربي والعالمي.
3: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
1: المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية.
3: في موضوع آخر، أفاد الصندوق المغربي للتقاعد بأنه تم إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق التي يخولها الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد أوضح في بلاغ له بأنه في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء بوجدور انخفاضا بلغت نسبته 7% منذ ما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 11,695 طنا بقيمة مالية تقدر ب 244,055,000 درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وبحسب المكتب الوطني للصيد البحري فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة حوالي 6,281,986,000 درهم بارتفاع بلغ نسبة 2%. جهوياً، تنظم جمعية الأمل التعايش والتنمية دور 11 للمهرجان السعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و30 من غشت الجارية بمارينا السعيدية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير.
3: في أخبار القارة الإفريقية، أصبح التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر فتكاً في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشاراً على الإطلاق، ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. تقرير وفاء الحلاق.
5: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكاً في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشاراً على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكاً على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
3: وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوفر اختبارات جزيئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 1.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا المتفشي حاليا في بوندي بوغيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. المفوضية أوضحت في بيان أن هذه المساعدة التي سيتم توفيرها بدعم من الوكالة التنفيذية الأوروبية للصحة والرقمنة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن عمليات التسليم الأولى ستنطلق خلال شهر غشت. وبموازاة ذلك، يجري إعداد اتفاق إضافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اقتناء اختبارات إضافية بحسب المصدر ذاته. دولياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.

0: المدينة السعيدية تتواصل فعاليات مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب التي ستستمر إلى غاية 21 من غشت الجاري، جاعلة من المدينة ملتقى للعائلات والأصدقاء والمصطافين في أجواء احتفالية. واحتضنت المنصة المقامة على كورنيش المدينة حفلا موسيقيا في إطار الدورة 22 لمهرجان الشواطئ، حيث تابع جمهور من العائلات والشباب وعشاق الموسيقى في أجواء مفعمة بالبهجة فقرات هذه الأمسية الأولى التي تميزت بالتنظيم المحكم. وافتتح الفنان المحلي محمد رمزي السهرة بألحان وأغاني مستمدة من الموسيقى الشعبية لجهة الشرق، قبل أن يفسح المجال للفنان بدر سلطان الذي قد كما أنماطا موسيقية متنوعة وسط تفاعل من الجمهور.
1: بغيت نشكر بزاف اتصالات المغرب على هذا المهرجان الرائع اللي هو مهرجان الشواطئ اللي كيتيح لنا الفرصه حنا كفنانين مغاربه اننا نلتقي بالجمهور ديالنا.
2: كنشكروا اتصالات المغرب على هذا المهرجان هذا اللي كيندار كل عام، يعني كيقرب الفنان من الجمهور ديالو.
0: محطة السعيدية تأتي بعد انطلاق المهرجان بالمضيق ثم انتقاله إلى طنجة والحسيمة، حيث شهدت مختلف المنصات حضورا جماهيريا وأجواء احتفالية. وتسعى تظاهرة بالسعيدية من جديد إلى جعل الموسيقى لحظة للتقاسم والفرح عبر جمع أبناء المنطقة والمصطافين والزوار الراغبين في الاستمتاع بالموسم الصيفي بجهة الشرق.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا، وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب، بل درجة الرطوبة أيضا تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية أطول.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: نغمسنيم كورا انمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغمسن غما براديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مع مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفرح من أكثر الخبرات الإنسانية المرتبطة بالحياة الاجتماعية للفرد وحالته النفسية، غير أن اختزاله في مجرد انفعال عابر كيحرم الفرد من فهم أبعاده العميقة والوظائف دياله الحقيقية. فالفرح ما كيظهرش دائما بصورة تلقائية نتيجة وقوع أحداث إيجابية، وإنما يمكن يتحول سلوك إرادي وممارسة نفسية واعية كيختار الفرد من خلالها التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته وتقدير اللي كيمتلكه من موارد وعلاقات إنسانية وخبرات. لذلك ارتبط الفرح ارتباط وثيق بمفهوم الامتنان، باعتباره اتجاه نفسي واجتماعي كيقوم على إدراك النعم وتقدير مصادرها والتعبير على هذا التقدير بصورة داخلية أو علنية. والنظر للفرح بوصفه سلوك إرادي لا يعني إنكار طبيعته الإنفعالية، وإنما كيعني أن الفرد عنده القدرة على تنظيم انفعالاته وتفسيرها وتوجيه انتباهه، ويقدروا يمروا جوج ديال الأفراد بنفس الحدث، لكن الاستجابة النفسية عندهم كتختلف حسب طريقة إدراك كل واحد منهم للحدث وتأويله. مثلا يقدر فرد ينشاغل بزاف باللي كينقصه، بينما الآخر يركز على ما هو متاح عنده ويستشعر قيمته، الأمر اللي كيولد عنده حالة من الرضا والفرح. وهنا كيصبح الفرح نتيجة جزئية لعملية معرفية وإرادية كتمثل في اختيار زاوية النظر للحياة، وكيشكل امتنان واحد من الآليات النفسية الأساسية اللي كتساعد الفرد على هذا الاختيار، لأنه ماشي مجرد قول كلمة شكرا، هو حالة معرفية وانفعالية كتضمن الاعتراف بوجود شيء عنده قيمة في حياته وإدراك أن هذه القيمة تقدر تكون مرتبطة بأفراد أو ظروف أو تجارب أو موارد مادية ورمزية. ومن اللي كيمارس الفرد الامتنان بصورة منتظمة فهو كيعيد توجيه انتباهه من حالة التركيز المستمر على النقص والمشاكل إلى ملاحظة العناصر الإيجابية الموجودة بالفعل، ومن هنا يمكن يتحول الامتنان لمدخل لإنتاج الفرح. ومن الناحية الاجتماعية النفسية كيؤدي الامتنان وظيفة كتجاوز حدود الفرد وكتوصل طبيعة علاقاته بالآخرين، وجزء مهم من شعوره بالفرح والرضا كيرتبط بجودة علاقاته الاجتماعية. ومن اللي كيعبر على امتنانه للآخر ما كينقل الشعور الشخصي فقط، ولكن كيرسل أيضا رسالة اجتماعية مفادها الاعتراف بقيمة الآخر وبالدور اللي قام به. ويمكن للفرح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، فالفرد اللي كيختار التعبير على الفرح بصورة متوازنة وإيجابية يقدر يصبح مصدر للعدوى الإنفعالية داخل محيطه الاجتماعي من خلال التجربة الداخلية دياله اللي كينقلها عبر التواصل بحال الابتسامة ونبرة الصوت والتفاعل الوجداني. لذلك الفرح الفردي يمكن يتحول لمورد جماعي من اللي كيتم التعبير عليه بطريقة كتعزز التواصل والتعاون والمشاركة الوجدانية. هو سلوك إرادي لكن لا يتجاهل المشاعر السلبية أو إنكار المعاناة، فالفرد اللي نفسيته متوازنة كيعترف بأن الحزن والقلق والغضب مشاعر طبيعية كتأدي وظائف تكييفية مهمة. ومن الخطأ اعتبار الفرد خاصه يكون دائما فرحان، لكن يحاول يتناسى الظروف الصعبة في لحظات معينة بالبحث القسري على الجوانب الإيجابية. فالأزمة الصحية مثلا لا تلغي الألم، لكن كتخلي الفرد يعترف بالألم مع الاحتفاظ بالقدرة على رؤية اللي كيمنح حياته معنى وقيمة. لذلك الفرح الإرادي ما كيتحولش إلى إنكار للواقع، وإنما إلى قدرة على بناء استجابة نفسية أكثر مرونة تجاه الواقع. في أوقات الأزمات يقدر يشعر الفرد بفقدان السيطرة على الأحداث المحيطة به وتخرج منه سلوكيات غير مقبولة.

0: دور التنشئة الاجتماعية يمكن الفرد يتعلم الامتنان والفرح كأنماط سلوكية بحال تشكيل الطريقة اللي كينظر بها لذاته والآخرين والحياة بنوع من الامتنان، وأيضا مشاركته الآخرين أفراحهم المختلفة. هنا ما كيكتسبش فقط قواعد سلوكية، وإنما كيطور تدريجيا نمط الإدراك الاجتماعي. فالعلاقة بين الفرح والامتنان كتكشف عن تفاعل معقد بين البعد الانفعالي والمعرفي والاجتماعي في السلوك الإنساني. فالفرح يمكن يتأثر بالاختيارات المعرفية والسلوكية اللي كيقوم بها الفرد، هادشي اللي كيقول علم النفس. والامتنان كيمثل إحدى أهم هاد الممارسات، لأنه كيساعدو على إعادة توجيه الأحاسيس نحو كل ما هو إيجابي، وكيعزز علاقاته الاجتماعية، وكيدعم المرونة النفسية عنده، وكيمنحو قدرة أكبر على بناء معنى إيجابي لتجاربه الحياتية، الأمر اللي كيخليه يشعر بالفرح ويكتسب القدرة على ملاحظة قيمة الأشياء والاعتراف بها والتعبير عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا إلى 68 قتيلا على الأقل، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص. وبحسب السلطات المحلية فإنه لا توجد مؤشرات على وجود أشخاص في عداد المفقودين رغم الخسائر البشرية والأضرار الواسعة التي خلفها الزلزال. الزلزال والذي بلغت قوته 7.7 درجات ضرب قبالة ساحل جزيرة فلوريس، وحددت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية مركزه على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات. النشاط الزلزالي تواصل عقب الهزة الرئيسية، إذ سجلت منذ وقوعها نحو 1600 هزة ارتدادية أقل قوة، من بينها هزة بلغت شدتها 5.6 درجة صباح اليوم. السلطات أصدرت في عقب الزلزال تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من أقاليم نوسا تنغارا الشرقية ونوسا تنغارا الغربية وسولاويسي الجنوبية وسولاويسي الجنوبية الشرقية. وتمت دعوة السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفة في الأنهار ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن ترفع السلطات تحذير تسونامي لاحقا. وألحق الزلزال أضرارا بنحو 500 منزل، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طرق في المناطق المتضررة. وتسببت هذه الأوضاع في عدم تمكن نحو 12,800 شخص في جزيرة فلوريس من العودة إلى منازلهم حتى الآن. وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة زلزال نشطة للغاية تلتقي فيها صفائح مختلفة من القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الزلازل والبراكين.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: أكد المحلل السياسي البيروفي ميغيل أنخيل رودريغيز ماكايا أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة تعكس التزامه الراسخ بمكافحة الهجرة غير النظامية وعزمه الثابت على الاطلاع الكامل بمسؤولياته تجاه هذه الظاهرة.

0: وزير الخارجية البيروفي الأسبق أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذها المغرب فضلا عن الإمكانات المهمة التي عبأها للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين تشكل دليلا ملموسا على التعبئة الدائمة للمملكة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وأكد أن الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب ينبغي تقديرها حق قدرها نظرا إلى الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية المهمة التي تم تعبئتها فضلا عن التعاون الوثيق الذي تقيمه المملكة مع شركائها الأوروبيين ولا سيما إسبانيا. وأضاف الدبلوماسي البيروفي السابق أن المقاربة المسؤولة التي يعتمدها المغرب تعكس أيضا إرادة دائمة للمساهمة في مراقبة تدفقات الهجرة وضبطها والتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشددا على أن هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفردها. واعتبر السيد ماكاي أن أي قراءة تحمل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير قضية الهجرة ستكون مجردة من الموضوعية. وأشاد الخبير الدولي من جهة أخرى بسلوك السلطات المغربية التي إلى جانب اطلاعها بنصيبها من المسؤولية تؤكد على ضرورة تقاسم المسؤولية في تدبير قضية الهجرة، كما شدد على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها من خلال إشراك بلدان المنشأ والعبور والاستقبال بما يستوجب تعبئة منسقة لمختلف الأطراف المحلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه كيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه، وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الجهوية، معكم حفظ الحجام وإلى العناوين. السعيدية تحتضن الدورة 11 لمهرجان سينما بلا حدود ما بين 26 إلى 30 غشتل الجارية. المحمدية انطلاق أسبوع من الأنشطة البحرية بمناسبة عيد الشباب. وجد مهرجان خطابي تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953. أهلا بكم من جديد. تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية الدورة 11 لمهرجان الصعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعملة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب ببركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي لجوهر الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 غشت الجاري تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بمشاركة مع نادي 6 Days للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوشيال الدار البيضاء. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: نادي يحاول يدير هذه المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغل بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش وكنديروا دابا بشراكة مع العمالة إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية، يعني في فصل الشتاء السنة الدراسية، هاد الأطفال اللي كنشوفوا هنا راه جاوا للمدارس هادو كلهم، كتجيبهم باش يمارسوا هذا النشاط. كناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الاقسام ديال 41 طفل في النهار تقريبا.
2: ختاما نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة التي شكلت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب. وتشكل هذه المناسبة محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته. وساهمت انتفاضة 16 غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها. ووجدت مدينة وجدة بذلك نفسها في قلب المواجهة بين المستعمر والمناضلين من أجل الحرية، وفي مقدمتهم بطل الاستقلال جلالة المغفور له الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال تعزز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في شأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بيت فغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بيت فغال، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
4: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
3: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
5: فرحت بزاف، فرحت بعض الآخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
6: بالنسبة لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لأسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإخراج المستعمر.
3: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
1: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة تأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
2: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقع بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبي المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
2: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى قيام واحدة انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
1: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
3: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
1: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.
4: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري. يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بيت فغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بيت فغال، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
4: هي مناسبة نحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
3: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
5: فرحت بزاف، فرحت بعد الآخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
6: بالنسبة لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لأسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإخراج المستعمر.
3: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
1: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة تأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
2: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقع بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبيا المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نسلطوا الضوء على زربية الكليم، واحد من أنواع النسيج اليدوي اللي حافظ على مكانته وكيجمع بين الحرفة التقليدية واللمسة العصرية. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا أكثر على هذه الحرفة وعلى المراحل الصناعة ديالها والوقت والمجهود اللي كتطلب، وغادي يكون معنا كريم مفضل اللي غادي يقربنا أكثر من عالم زربية الكليم. سي كريم مرحبا بك معنا. اولا امتى بديتي في عالم ديال الزرابي، يعني وكيفاش كانت البدايه ديالك في عالم الزرابي؟
2: هذا الدومين ديال لي تابي تقريبا 16 عام وانا فيه، وبعد الدراسه ديالي اللي قمت بها وهذا كان ستاج د فان ديتود ديالي سيتي في لو دومين ديال لي تابي، وكان جاني الاهتمام داك الميول بزاف للزربيه وكتب الله ودخلنا في لو دومين ديال لي تابي هنا في المغرب. الكلمه هو اللي بغينا نقولوا ابتسامه، تابي تسامة. هاد الزربية تم التطوير ديالها تمانينات، دونك باش ما بقاوش حنا غادي ديما في واحد التوجه ديال واحد الزربية ديال العقدة التقليدية اللي تنقولوا حنا اللي تعرفوها كاع الصناع ديال الزرابي الميان أطلس البني وارين، اضطرينا نخرجوا شوية ونخدموا يعني في الزرابي مودرن ولكن بالصناعة التقليدية المغربية اللي هو الكليم، تتصيب بالماكينات ديال الدراز اللي تيكون الخيط ديالو مختص خاص، ما تيكونش بحال الخيط ديال الزربيه العاديه اللي تتم ديالو الانتاج ديالو عن طريق واحد جوج العيالات اللي تيقوموا في الماكينه ديال الدراس يدوزو.
1: تبارك الله عليك سي كريم. الا بغينا نتبعوا الرحله ديال زربيه الكليم من البدايه حتى كتولي زربيه جاهزه، شنو هي المراحل الاساسيه؟
2: دونك المراحل اللي تتمر فيها عندنا كاينه الصوفه تجي عندنا من الخارج، وعندنا الصوفه المغربيه. دونك هنا جوج انواع ديال الصوفه اللي تم المزج ديالهم ما بين الصوفه اللي تنستوردوا من استراليا والصوفه المغربيه اللي تنخدموا اللي تناخذوها من هنا من المغرب اللي تتشرى. من بعد الصوفه تتم المرحله ديال صناعه الخيط اللي تتم عبر تدوز عبر المراحل. اولا تتكون يعني تيكون لو بون دو كوموند على حسب الكليان اللي تيجي، الكليان تيطلب اللون لجميع يعني كل لون اللي تيبغي هو، مثلا زرق صفار كحال هذا، تيتم انتاج الخيط على حسب اللون ديال الكولور اللي بغاه الكليان. من بعد هذاك الخيط تيمشي باش نصنعوا به الزربيه، يعني خيط يكون خيط خاص لهذا الزرابي ديال الكليم اللي لا علاقه مع الخيط ديال العقده. هذا الخيط هذا تيطلب شويه الوقت الخدمه والتركيز كثير باش نحصلوا على نفس اللون ونبقاو محافظين على الطول ديالو يبقى واقف مزيان. من بعد تتشد السيده تتمشي للماكينه ديالها اللي كل وحده تتشد وتتقوم بالدراز، يعني تتقوم بالعمليه ديال انتاج الزربيه اللي كل وحده تتشد الخيط تتصيب الزربيه على حسب الموديل. مور هذيك المرحله تتمشي الزربيه للمرحله ديفينيسيون. ديفينيسيون تتم اولا بعد الخياطه ديال الجناب، تتمشي المراه باش تصيب داك الباندا ديال الجنب اللي تتم الخياطه ديالها. من بعد تتحط في الارض، تتجي المراه يعني تتفيني بالمقص، تتفيني بالليبراي لكان شي بلاصه ماشي هي هذيك ولا هذا، صافي تم التنظيف ديال الزربيه وتنعطيها للزبون.
1: اكيد هذه الحرفه ماشي سهله وكاينه مراحل كتكون اصعب من غيرها، في نظرك شنو هي اصعب مرحله في صناعه زربيه الكليم وعلاش؟ يعني واش الصعوبه كتكمن في التصميم، في النسج، في اختيار الالوان، ولا في الحفاظ على نفس القياس والدقه حتى النهايه؟
2: نظرا للخبره اللي مكتسبين هاد الناس هادو اللي تبارك الله اللي كاين 40 عام 50 عام 60 عام في هاد الدومين، نسبه الخساره والنسبه ديال هذا تكون قليله ديال 2% 3%، وهذيك النسبه يعني ممكن نصلحوها. الخطا الوحيد اللي ما خصوش يكون هو في اللون، من اللون الى جا اللون ماشي. دابا انت طلبتي زرق فاتح جبت لك زرق غالق، صعيب نعاودو نفتحو وصعيب الزربيه نعاودو نصلحوها. الزربيه انتاج من الاول ديال اللون.
1: زربية الكليم كتحتاج وقت ومجهود، تقريبا شحال كيحتاج الحرفي باش يكمل زربية واحدة؟ يعني واش الوقت كيختلف حسب الحجم والتصميم؟
2: الزربية على حسب المتراج، يعني على حسب المساحة. يعني نقدر نعطيك مثال من الزربية ديال 42 على 1.70 متر كيبحال هادو اللي معلقين هنا، تقدر تاخذ لك واحد يومين حتى 3 ايام، ولكن على شرط يكون اللون موجود. اللون في الانتاج ديالو تياخذ 5 ايام، حيت بعد خطا تيكون عندنا ان ستوك ديال الالوان، دونك هذاك المخزون ديال الالوان اللي تيكون عندنا تنقدروا نديروا به انتاج ديال الزرابي.
1: سي كريم، اليوم الشباب كيميلوا اكثر للمهن العصريه، ولكن في المقابل كاين اهتمام متجدد بالحرف التقليديه. من خلال التجربه ديالكم، يعني واش كتلاحظوا اقبال الشباب على التعلم يعني الحرف التقليديه؟ وشنو خاصنا نديروا باش نخليوا هذه الحرفه تستمر وتنتقل من جيل لجيل؟
2: اللي تنطلب انا من هاد يعني من هاد الشباب وهاد يحافظوا شويه على هاد التراث ويحاولوا ما امكن يزيدوا به القدام. ما كرهناش حتى يعني تكون واحد الاستمراريه من اجل يعني نحافظوا على هذا التراث في العالم كامل. احنا المنتجين الوحيدين ديال هذا النوع ديال الزرابي في المغرب، في افريقيا وفي العالم. دونك هذه تعطي واحد القوه للصناعه التقليديه، واحد صوره جديده للصناعه التقليديه المغرب في الخارج.
1: شكرا لك سي كريم على هذه المعلومات القيمه. من خيوط بسيطه كيتصنع عمل فني كيحمل تاريخ وهويه، وكياكد لنا ان الحرفه المغربيه قادره تجمع بين الاصاله والتجديد. زربيه الكليم ماشي غير قطعه كتزي الفضاء، ولكن هي كذلك نتيجه ديال الصبر والدقه والمهاره ديال الحرفي. شكرا بزاف سي كريم مفضل على هذه الجوله في عالم ديال الكليم وعلى المعلومات اللي شارك معنا حول هذه الحرفه المغربيه الاصيله. شكرا بزاف مستمعي اذاعه ريم راديو، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وكتشفتوا جانب من اسرار زربيه الكليم. موعدنا مع حرفه مغربيه جديده وحكايه جديده من حكايه الصنعه المغربيه في حلقه اخرى من حرف المغرب. سلام عليكم.
3: ريم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصر وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بتفوغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بتفوغال، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
4: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
3: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
5: فرحت بزاف، فرحت بهذا الاخر، يعني راجل جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
6: بالنسبه لهذا التكريم هو شرف كبير

0: الأهمية الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية بتنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
1: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
0: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبية المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2020.

28 ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: هي النشرة الجهوية معكم حفظ الحجام وإلى العناوين. السعيدية تحتضن الدورة 11 لمهرجان سينما بلا حدود ما بين 26 إلى 30 غشت الجارية. المحمدية انطلاق أسبوع من الأنشطة البحرية بمناسبة عيد الشباب. وجد مهرجان خطابي تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953. أهلا بكم من جديد. تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية الدورة 11 لمهرجان الصعيدي السينمائي سينما بلا حدود الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعملة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب ببركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي لجوهر الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. وتقدم هذه التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 غشت الجاري تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وتم تخصيص اليوم الأول من هذا الأسبوع للطفولة والتضامن بمشاركة مع نادي 6 Days للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث تضمن البرامج مجموعة من الأنشطة لفائدة أطفال أيتام من ساميو سوشيال الدار البيضاء. بقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: نادي يحاول يدير هذه المبادرات من أجل الإدماج، وثانيا كنشتغل بشراكة مع كنا مع دي ان دي اش وكنديروها دابا بشراكة مع العمالات إقليم المحمدية ديال اللي كنسموها فوال سكولير اللي كنديروها مع المدارس الشعبية. مدارس الشعبية اللي كنجيبوا الأطفال في السنة الدراسية في فصل الشتاء السنة الدراسية. هاد الأطفال اللي كنشوفوا هنا راه تجاو المدارس هادو كلهم كتجيبهم باش يمارسوا هذا النشاط. كناخذوا تقريبا حتى ل 8 ديال المدارس، ما بين 8 و 10 ديال المدارس اللي كيعطيونا الاقسام ديال واحد 40 طفل في النهار تقريبا.
0: ختاما نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953 بوجدة التي شكلت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب. وتشكل هذه المناسبة محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته. وساهمت انتفاضة 16 غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها. ووجدت مدينة وجدة بذلك نفسها في قلب المواجهة بين المستعمر والمناضلين من أجل الحرية، وفي مقدمتهم بطل الاستقلال جلالة المغفور له الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الجهوية، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيثوريا الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
2: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: في برنامجي مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصر وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53900 بتفوغال تقليم بركان. نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53900 بتفوغال، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
4: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
3: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
5: فرحت بزاف، فرحت بهذا الاخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاولو التكريم والحمد لله.
6: بالنسبه لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لاسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لاخراج المستعمر.
3: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
1: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة تأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
2: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبي المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: أكثر من نصف أراضي البرتغال مهدد بالتصحر حسب معطيات رسمية حديثة. في بلجيكا فرق الإطفاء تعزز جهودها للسيطرة على حريق غابوي شرق البلاد. والاحترار المناخي يفاقم مخاطر الحر على كبار السن أكثر مما كان متوقعا. يواجه أكثر من نصف أراضي البرتغال خطر التصحر وفق التقرير البيئي للخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة في ظل تدهور التربة وتزايد الضغوط المرتبطة بالجفاف وندرة المياه والتغيرات المناخية. ويحذر التقرير من اتساع المناطق المعرضة لتدهور الأراضي بما يزيد هشاشة مساحات واسعة من التراب البرتغالي ويحد من قدرة النظم البيئية على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة. في السياق ذاته تشير معطيات الوكالة البرتغالية للبيئة إلى أن نحو ثلث أراضي البلاد يسجل تدهورا شديدا في التربة، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الموارد الطبيعية. ولمواجهة هذا الوضع تراهن الخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة على تأهيل الأراضي والنظم البيئية المتدهورة مع استعادة ما لا يقل عن 20% من المساحات البرية والبحرية بحلول سنة 2030 وضمان دخول جميع النظم البيئية التي تحتاج إلى التأهيل في مسار الاستعادة بحلول 2050. وتتضمن الخطة أكثر من 400 من التدابير التي تشمل النظم البيئية البرية والبحرية والزراعية والغابوية والحضرية، فضلا عن الأنهار والمجاري المائية، باستثمار متوسط يقدر ب 500 مليون يورو سنويا إلى غاية 2030. كما تنص على غرس 3 ملايين شجرة سنويا واستعادة الموائل المتدهورة والمجاري المائية، إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز قدرة الأراضي والمناطق الأكثر هشاشة على مواجهة الجفاف والتصحر. في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق الذي يجتاح منطقة هوت فاني بشرق البلاد منذ الجمعة الماضي بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. وبحسب السلطات المحلية لم يسجل الحريق أي تقدم جديد خلال الساعات الأخيرة، فيما تعمل فرق الإطفاء على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع لا سيما في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. وتواصل فرق الإطفاء عملياتها البرية في مناطق يصعب الوصول إليها بموازاة الاستعانة بوسائل جوية، فيما عززت ألمانيا فرقها المشاركة في جهود مكافحة الحريق. وأصيب إطفائيان بتسمم أحاد أكسيد الكربون أثناء مشاركتهما في العمليات على الجبهة الشمالية للحريق، وتم نقلهما إلى المستشفى بحسب السلطات. في متفرقات هذه النشرة الإيكولوجية، أفادت دراسة حديثة نشرت في مجلة لانيست بلانيتاري هيلث، أفادت بأن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100، وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم طويلة وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورشة. أما بخصوص فقرة التكريم يضيف البلاغ، فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائه في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال تعزز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصر وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بيت فغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بيت فغالت، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
6: هي مناسبة نحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
5: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
7: فرحت بزاف، فرحت بعد الآخر، يعني راجل جاهد في الجهاد وعطاولو التكريم والحمد لله.
8: بالنسبة لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لأسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإخراج المستعمر.
5: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
3: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة تأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
4: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
3: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبي المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة تأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: على بعد 15 يوما تستعد القاهرة لاحتضان فعالية الدورة 33 من مهرجانها الدولي للمسرح التجريبي لتقديم عروض مسرحية إبداعية من مختلف دول العالم. القائمون على المهرجان كشفوا خلال مؤتمر صحفي عن أبرز تفاصيل هذه الدورة، بداية من تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وصولا إلى البرنامج الفكري المصاحب بتعاون مع المركز القومي للمسرح للاحتفاء بيوم المسرح المصري.
3: السنه دي الحمد لله ربنا موفقنا في ان احنا مختارين عدد كبير من العروض المتميزه، سواء كانت العروض الاجنبيه او العروض العربيه، فكانت فرصه كويسه ان احنا نقدم عروض لاثنين مخرجين مصريين داخل المهرجان بتاعنا، يقدر يشوفها الجمهور المصري والمسرحيين المصريين ويتعلموا من الخبرات اللي موجوده.
2: برنامج هذه الدورة يجمع بين الجلسات البحثية والنقاشات الفكرية والتكريم المعرفي لعدد من التجارب المسرحية بمشاركة باحثين وأكاديميين ونقاد ومسرحيين من الدول العربية، منها المغرب الذي يحظى بمشاركة متميزة في هذه الدورة إلى جانب عدد من دول العالم.
4: بصراحه المشاركه المغربيه عندنا في المحور الفكري عندنا مشاركه متميزه جدا. دايما احنا بنسعى ونكون سعداء جدا في المهرجان القاره الدولي للمسرح التجريبي على التعامل مع المسرح المغربي واستدعاء العروض المغربيه، بالاضافه ان احنا عندنا بكون سعداء برضو ايضا ودايما وبنحرص على المشاركه المتميزه للباحثين المغاربه.
2: مهرجان القاهرة الدولي يهدف إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية وفتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من سائر أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.
0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات جرى تنصيب رجال سلطة جدد تم تعيينهم بإقليم ورزازات. في كلمة بالمناسبة أبرز عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحظ أهمية تعزيز إقليم ورزازات بكفاءات جديدة قادرة على مواكبة الدينامية التي تعرفها المنطقة في مختلف المجالات وتجسيد المفهوم الملكي الجديد والمتجدد للسلطة. عامل الإقليم دعا فيها هذا الصدد رجال السلطة إلى الانخراط في تنزيل الأوراش الملكية الكبرى والتحلي بالنجاعة في أداء مهامهم والإنصات الدائم لانشغالات المواطنين. كما أبرز السيد جاحظ متطلبات المرحلة الراهنة التي تستدعي مزيدا من التعبئة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي لإنجاح مختلف الأوراش المفتوحة وتسريع تنزيل البرامج والمشاريع ذات الأثر المباشر على ظروف عيش المواطنين. عامل الإقليم شدد أيضا على مجموعة من القضايا ذات الأولوية التي يتعين أن تكون في صلب عمل رجال السلطة، لا سيما التدبير المعقلن للموارد المائية والمساهمة في جهود مكافحة آثار التغيرات المناخية. هذا الحفل تميز بحضور مسؤولين عسكريين وقضائيين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات من المجتمع المدني.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: هو هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
6: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
2: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
7: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
2: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية المراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارضن من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيم واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. هذا وأوضحت المؤسسة في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصها الاستشاري المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 14/16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصر وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بتفوغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بتفوغال، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
6: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
5: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين.

0: موزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
1: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة، لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
2: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبي المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 أغسطس الجاري، وذلك بمشاركة

46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: الأطفال المقدسيون يواصلون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف.
1: المخيم كتير ممتاز وبفتح مجال وبعطي أمل من الأطفال المقدسيين يبرزوا مواهبهم وإمكانياتهم ويتشاركوا مع إخوتهم المغاربة ويتعرفوا على الأطفال المغاربة وعلى المملكة المغربية الجميلة.
2: جينا اليوم على الملعب لنجرب لتكون تجربة حلوة وتكون ذكرى لأطفال القدس إنهم يعيشوا هيك تجربة وإنهم يجربوا يلعبوا مع أطفال تانيين غير القدس.
0: برنامج الثلاثاء شهد تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة. هذا الدوري توج بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات.
3: احنا طبعا مبسوطين بهاي الاستضافة كلاعبين كرة قدم.
4: بشكر وكالة بيت مال القدس الشريف على اختيارهم إلي لهذه الفرصة وكتير مبسوطة ان احنا هلكت من اهلنا وناسنا.
0: دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل يستفيد منها 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة. فعاليات المرحلة الثانية من المخيم تتواصل بمدن طنجة وتطوان وشفشاون حيث يتضمن البرنامج بالخصوص زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن المجلس الدستوري الفرنسي رفضه للقانون الرامي إلى حماية القاصرين من المخاطر التي يعرضهم لها استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذا النص ينتهك حرية التعبير والتواصل. وقال المجلس في بيان إنه لم يكن بإمكان المشرع دون انتهاك حرية التعبير والتواصل أن يفرض حظرا عاما يؤدي إلى حرمان القاصرين من حريتهم في الوصول إلى العديد من خدمات التواصل عبر الإنترنت دون مراعاة لا لوضع القاصر ولا للمخاطر الخاصة بهذه الخدمات. وترى المؤسسة التشريعية أن الحظر المفروض من المحتمل أن ينطبق على خدمات التواصل عبر الإنترنت التي لم تثبت المخاطر التي تشكلها على صحة وأمن القاصرين، لا سيما تلك المتعلقة بمحتواها أو طريقة عملها. وكان من المقرر أن يدخل هذا النص حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر المقبل، والذي يرى فيها المجلس الدستوري انتهاكا للحق في الخصوصية حتى لدى القاصرين.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: بعد انحسار الأمال في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة الأورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعا لفترة طويلة. هذا وسجلت أسهم قطاع الطاقة أكبر ارتفاع، إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91.41 دولارا للبرميل. ومن جهة أخرى سجلت أسهم الموارد الأساسية أكبر انخفاضا، إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب، في حين سجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات جرى تنصيب رجال سلطة جدد تم تعيينهم بإقليم ورزازات. في كلمة بالمناسبة أبرز عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحظ أهمية تعزيز إقليم ورزازات بكفاءات جديدة قادرة على مواكبة الدينامية التي تعرفها المنطقة في مختلف المجالات وتجسيد المفهوم الملكي الجديد والمتجدد للسلطة. عامل الإقليم دعا في هذا الصدد رجال السلطة إلى الانخراط في تنزيل الأوراش الملكية الكبرى والتحلي بالنجاعة في أداء مهامهم والإنصات الدائم لانشغالات المواطنين. كما أبرز السيد جاحظ متطلبات المرحلة الراهنة التي تستدعي مزيدا من التعبئة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي لإنجاح مختلف الأوراش المفتوحة وتسريع تنزيل البرامج والمشاريع ذات الأثر المباشر على ظروف عيش المواطنين. عامل الإقليم شدد أيضا على مجموعة من القضايا ذات الأولوية التي يتعين أن تكون في صلب عمل رجال السلطة، لا سيما التدبير المعقلن للموارد المائية والمساهمة في جهود مكافحة آثار التغيرات المناخية. هذا الحفل تميز بحضور مسؤولين عسكريين وقضائيين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات من المجتمع المدني.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بتفوغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بتفوغالت، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
4: هي مناسبة نحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
3: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
5: فرحت بزاف، فرحت بهذا الاخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
6: بالنسبه لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لاسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لاخراج المستعمر.
3: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
1: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة تأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
2: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبية المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بالعناوين. تفشي إيبولا الحالي الأكثر فتكا في تاريخ الكونغو الديمقراطية حسب السلطات المحلية. النتائج النهائية للانتخابات العامة في زامبيا تعيد انتخاب الرئيس هيشيليما لولاية ثانية بحوالي 60% من الأصوات. الجفاف يهدد 52 إقليما في الموزمبيق بسبب ظاهرة النينيو. أهلا بكم من جديد. التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها. الوباء أودى بحياة 2325 شخصا من أصل 4945 إصابة مؤكدة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية ما بين العامين 2018 و 2020 وأسفر عن 2299 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. الأمم المتحدة أكدت أن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية ويودي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. الرئيس الزامبي المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما يفوز بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات. اللجنة الانتخابية في لوساكا أكدت حسم هيشيليما للسباق في مواجهة 14 مرشحا في استحقاق اعتبر بمثابة استفتاء على حصيلة ولايته الأولى ومسار النمو الاقتصادي للبلاد. باقي التفاصيل في تقرير أميمة بوشعني.
2: رئيسة اللجنة الانتخابية الزامبية موغالانا زالوميس أفادت بأن المنافس الرئيسي بريان موندوبيلي حصل على قرابة 38% من الأصوات، مشيرة إلى أن النتائج المتبقية في الدوائر الخمسة الأخيرة لا يتوقع أن تؤثر بشكل كبير على النتيجة الإجمالية للاقتراع. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 21 و2000 جاء في أعقاب عملية انتخابية شهدت مشاركة أزيد من 8,700,000 ناخب، وشهدت انتخابات 13 من غشت توترات وخلافات غير معهودة في هذه الديمقراطية الواقعة في أفريقيا الجنوبية، حيث حذرت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من تضييق الفضاء السياسي، كما اضطرت اللجنة الانتخابية في سابقة من نوعها إلى تعليق عملية فرز الأصوات مؤقتا على خلفية أعمال عنف ما زاد من حدة التوترات التي أعقبت الاقتراع. الجدل السياسي تصاعد أيضا بعد الانتخابات على خلفية اعتقال عدد من الشخصيات المعارضة، وهي الاعتقالات التي أكدت الحكومة حدوثها موضحة أن العملية استهدفت ما وصفته بميليشيا مزعومة.
1: نختم من الموزمبيق. الحكومة الموزمبيقية حذرت من أن 52 إقليما قد يواجه مخاطر متفاوتة من الجفاف خلال الموسم الأمطار 2026-2027 بفعل التأثيرات المتوقعة لظاهرة النينيو القوية. هذا التحذير يأتي في وقت يتوقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو قوية خلال موسم الأمطار المقبل، مع استمرار المعهد الوطني للأرصاد الجوية في مراقبة تطور الظاهرة وتحيين توقعاتها. وتشير التوقعات المناخية إلى احتمال تسجيل تساقطات أقل من المعدل وغير منتظمة في أجزاء من جنوب ووسط الموزمبيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع الموارد المائية وارتفاع مخاطر الجفاف الزراعي. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 17 غشت 53 900 بتفوغالت، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53 900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهد هذا الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
6: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
5: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
7: فرحت بزاف، فرحت بهذا الاخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
8: بالنسبه لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لاسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لاخراج المستعمر.
5: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
9: بحثا عن تجربة تجمع بين المغامرة ومتعة الطبيعة وسط أجواء صيفية منعشة، تشهد منطقة تشاوتيانهو للتجديف في قرية جولان جراند كانيون السياحي ببلدة شويويسي في مقاطعة هوبي وسط الصين إقبالا متزايدا من السياح من مختلف الأرجاء. تعد تشاوتيانهو من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، يمتد مسارها التجديفي لمسافة 6.5 كيلومترات مع انخفاض يصل إلى 148 مترا، ما يجعل الموقع أحد أبرز مواقع التجديف وسط الصين. ولا تقتصر التجربة السياحية في منطقة تشاوتيانهو على التجديف فقط، فقد تحولت خلال السنوات الماضية إلى وجهة متكاملة تجمع بين الرياضات المائية وسباقات الطرق الوعرة ومغامرات الأدغال والجولات السياحية والرحلات التعليمية والأنشطة الخارجية، لتوفر للزوار خيارات متعددة تجمع بين الترفيه والاستكشاف والمغامرة. ومنذ افتتاحها أمام الزوار عام 2006 استقبلت تشاوتيانهو أكثر من 8 ملايين سائح، لتتحول تدريجيا إلى واحدة من أبرز وجهات السياحة المائية وأكثرها حضورا وتأثيرا وسط الصين. هكذا تواصل تشاوتيانهو تعزيز مكانتها كوجهة تجمع بين الطبيعة والرياضة والمغامرة، مستفيدة من تضاريسها الجبلية ومياهها ومساراتها الطبيعية في تجربة تستقطب الباحثين عن أنشطة سياحية مختلفة بعيدا عن أنماط السياحة التقليدية.
3: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بتفوغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بتفوغال، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
4: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
3: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
5: فرحت بزاف، فرحت بهذا الاخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاولو التكريم والحمد لله.
6: بالنسبه لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لاسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لاخراج المستعمر.
3: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
1: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة تأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
2: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبي المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

الخبر من المصدر.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بعد انحسار الأمال في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة الأورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعا لفترة طويلة. هذا وسجلت أسهم قطاع الطاقة أكبر ارتفاع، إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91.41 دولارا للبرميل. ومن جهة أخرى سجلت أسهم الموارد الأساسية أكبر انخفاضا، إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب، في حين سجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بعد أيام من المفاوضات، أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم التعاقد رسميا مع قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودري المتوجي ببطولة كأس العالم مع لاروخا والفائز بالكرة الذهبية عام 2024 بعقد لأربعة أعوام. وجاء في بيان للنادي الكتالوني، توصل مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسبانية إلى اتفاق بشأن انتقال رودريغو هيرنانديز المعروف باسم رودري. وقد وقع لاعب كرة القدم المولود في مدريد مع البلاوغرانا عقدا يمتد إلى غاية يونيو 2030.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: نبض الرياضة يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم. البداية بأخبار كرة القدم الوطنية، وفي إطار استعدادات حامل لقب البطولة للموسم الرياضي الجديد، عزز نادي المغرب الرياضي الفاسية تركيبته البشرية بعدد من الانتدابات الجديدة الذي يتطلع من خلالها إلى تقوية صفوفي الفريق ومواصلة مساره التنافسي وتعزيز مكانته ضمن أندية الصفوة الوطنية. وفي هذا إطار أعلن النادي عن تعاقده مع كل من يوسف حفيظي والمهاجم كريستوفر إيباي واللاعب تشيغوفاتسو ماباسا وسامبان بينغي والمدافع عبد الله خفيفي وأمين الفارسي، إضافة إلى المهاجم ديفين تيتوس. وفي خبر آخر، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. هذه هي التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجارية تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع جماعي. وفي الشأن الدولي، حقق بنفيكا أول انتصار له في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما اكتسح مضيفه كازابيا بسبعة أهداف دون رد في ختام منافسات الجولة الثانية. الأرجنتيني جيان لوكا بريستياني افتتح التسجيل لبنفيكا في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف رافا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر. وفي الشوط الثاني سجل اليوناني فانجيليس بافيليديس ثلاثة أهداف متتالية الإيطالية في الدقائق 47 و49 و54 قبل أن يحرز الغاني لورانس أوفوري الهدف السادس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، فيما اختتم الكولومبي جون دوران مهرجان الأهداف في الدقيقة 61. وكان بنفيكا قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل بهدفين لمثلهما على أرضه أمام أكاديميكا ديفيزيو، وبهذا الفوز ارتقى فريق المدرب ماركو سيلفا إلى المركز الرابع برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن ثلاثي الصدارة، فيما بقي كازابيا دون نقاط في المركز 18 والأخير بعدما كان قد خسر مباراته الأولى أمام مارتيمو بهدف دون رد. وارتباطا بكرة القدم البرتغالية، أعلن نادي تورينيسي البرتغالي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أمين الودغيري قادما من المغرب الرياضية الفاسية. وقال الودغيري في تصريح نشره ناديه الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أنا سعيد جدا بالعودة إلى البرتغال وممتن لفرصة تمثيل هذا النادي. وأكد المغرب الرياضي الفاسي من جهته توصله إلى اتفاق رسمي يقضي بانتقال الودغيري إلى النادي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. والختم بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، حيث أنهى الدراج الدنماركي يوناس فينغيغارد موسمه إثر انسحابه من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعد سقوطه خلال المرحلة 15. وذكر بيان فريق فيسما ليزا أبايك اليوم أن يوناس فينغيغارد لن يخوض أي طواف آخر هذا الموسم مع فريق فيسما ليزا أبايك. وأضاف الفريق الهولندي أن الدراج الدنماركي لا يزال يعاني من أثار كسر تعرض له في 19 يوليوز الماضي إثر سقوطه في طواف فرنسا. وكان فينغيغارد قد سقط خلال المرحلة 15 من الطواف الفرنسي باتجاه هضبة سوليزون منهيا آماله في اعتلاء منصة التتويج، إذ كان يحتل قبل انسحابه المركز الثاني في الترتيب العام. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بتفوغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بتفوغال، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
6: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
5: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
7: فرحت بزاف، فرحت بهذا الاخر، يعني راجل جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
8: بالنسبه لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لاسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لاخراج المستعمر.
5: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
3: نواصل هذه النشرة من فران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة تأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على

0: حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
1: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
0: قاريا وفي زامبيا، أعيد انتخاب الرئيس الزامبي المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في هذا التوجه هادي، والدوله غاديه في توجه كبير الله يجزي سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك، وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كي لوتو البيئه. والصراحه انا مع هذوك لي فواتور الكتريك،
2: جو رول ان فواتور الكتريك pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.

0: Dream Radio.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: مهرجان خطابي ببركان تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 17 من غشت بتافوغالت، وفي إفران بحيرة أجلمام في صلب برنامج واسع للتأهيل. المصادقة على 33 مشروعا بغلاف مالي يناهز 5.80 مليون درهم بخنيفرة. أهلا بكم من جديد. احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 لانتفاضة 17 من غشت 1953 بتافوغالت، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
5: تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 17 غشت 53 900 ألف بتافوغالت، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53 900 ألف بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
6: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
5: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
7: فرحت بزاف، فرحت بعد الاخر، يعني راجل جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
8: بالنسبه لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لاسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لاخراج المستعمر.
5: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
4: وبإفران تخضع بحيرة أجلمام، إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا، لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية بتنسيق مع جماعة إفران ومصر صالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور الطحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. الختام من خنيفرة، حيث صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعها الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية المتواصلة التي تشهدها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة من خلال دعم شباب حاملي أفكار المشاريع ومواكبتهم لتحويلها إلى مشاريع مدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال بما يساهم في إحداث فرص الشغل وتحسين مستوى الدخل وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، شكرا على الاستماع.

حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال تعزز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53900 بتفوغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53900 بتفوغال، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
6: هي مناسبة نحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
5: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
7: فرحت بزاف، فرحت بعد الآخر، يعني راجل جاهد في الجهاد وعطاولو التكريم والحمد لله.
8: بالنسبة لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لأسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإخراج المستعمر.
5: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
3: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة تأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
4: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
3: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبي المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: أكثر من نصف أراضي البرتغال مهدد بالتصحر حسب معطيات رسمية حديثة. في بلجيكا فرق الإطفاء تعزز جهودها للسيطرة على حريق غابوي شرق البلاد. والاحترار المناخي يفاقم مخاطر الحر على كبار السن أكثر مما كان متوقعاً. يواجه أكثر من نصف أراضي البرتغال خطر التصحر وفق التقرير البيئي للخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة في ظل تدهور التربة وتزايد الضغوط المرتبطة بالجفاف وندرة المياه والتغيرات المناخية. ويحذر التقرير من اتساع المناطق المعرضة لتدهور الأراضي بما يزيد هشاشة مساحات واسعة من التراب البرتغالي ويحد من قدرة النظم البيئية على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة. في السياق ذاته تشير معطيات الوكالة البرتغالية للبيئة إلى أن نحو ثلث أراضي البلاد يسجل تدهورا شديدا في التربة، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الموارد الطبيعية. ولمواجهة هذا الوضع تراهن الخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة على تأهيل الأراضي والنظم البيئية المتدهورة مع استعادة ما لا يقل عن 20% من المساحات البرية والبحرية بحلول سنة 2030 وضمان دخول جميع النظم البيئية التي تحتاج إلى التأهيل في مسار الاستعادة بحلول 2050. وتتضمن الخطة أكثر من 400 من التدابير التي تشمل النظم البيئية البرية والبحرية والزراعية والغابوية والحضرية، فضلا عن الأنهار والمجاري المائية، باستثمار متوسط يقدر ب 500 مليون يورو سنويا إلى غاية 2030. كما تنص على غرس 3 ملايين شجرة سنويا واستعادة الموائل المتدهورة والمجاري المائية، إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز قدرة الأراضي والمناطق الأكثر هشاشة على مواجهة الجفاف والتصحر. في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق الذي يجتاح منطقة هوت فاني بشرق البلاد منذ الجمعة الماضي بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. وبحسب السلطات المحلية لم يسجل الحريق أي تقدم جديد خلال الساعات الأخيرة، فيما تعمل فرق الإطفاء على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع لا سيما في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا، في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق، وتواصل فرق الإطفاء عملياتها البرية في مناطق يصعب الوصول إليها بموازاة الاستعانة بوسائل جوية، فيما عززت ألمانيا فرقها المشاركة في جهود مكافحة الحريق. وأصيب إطفائيان بتسمم أحاد أكسيد الكربون أثناء مشاركتهما في العمليات على الجبهة الشمالية للحريق، وتم نقلهما إلى المستشفى بحسب السلطات. في متفرقات هذه النشرة الإيكولوجية، أفادت دراسة حديثة نشرت في مجلة لانيست بلانيتاري هيلث، أفادت بأن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100، وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصر وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بيت فغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بيت فغالت، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
4: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
3: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
5: فرحت بزاف، فرحت بهذا الاخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاولو التكريم والحمد لله.
6: بالنسبه لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لاسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لاخراج المستعمر.
3: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
1: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة تأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
2: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبية المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: نبض الرياضة يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم. البداية بأخبار كرة القدم الوطنية، وفي إطار استعدادات حامل لقب البطولة للموسم الرياضي الجديد، عزز نادي المغرب الرياضي الفاسية تركيبته البشرية بعدد من الانتدابات الجديدة الذي يتطلع من خلالها إلى تقوية صفوف الفريق ومواصلة مساره التنافسي وتعزيز مكانته ضمن أندية الصفوة الوطنية. وفي هذا إطار أعلن النادي عن تعاقده مع كل من يوسف حفيظي والمهاجم كريستوفر إيباي واللاعب تشيغوفاتسو ماباسا وسامبان بينغي والمدافع عبد الله خفيفي وأمين الفارسي، إضافة إلى المهاجم ديفين تيتوس. وفي خبر آخر، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. هذه هي التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجارية تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة. تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة، فضلا عن مبادرات ذات طابع جماعي. وفي الشأن الدولي، حقق بنفيكا أول انتصار له في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما اكتسح مضيفه كازابيا بسبعة أهداف دون رد في ختام منافسات الجولة الثانية. الأرجنتيني جيان لوكا بريستياني افتتح التسجيل لبنفيكا في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف رافا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر. وفي الشوط الثاني، سجل اليوناني فانجيليس بافيليديس ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 47 49 54 قبل أن يحرز الغاني لورانس أوفوري الهدف السادس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، فيما اختتم الكولومبي جون دوران مهرجان الأهداف في الدقيقة 61. وكان بنفيكا قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل بهدفين لمثلهما على أرضه أمام أكاديميكا ديفيزيو. وبهذا الفوز ارتقى فريق المدرب ماركو سيلفا إلى المركز الرابع برصيد أربعة نقاط بفارق نقطتين عن ثلاثي الصدارة، فيما بقي كازابيا دون نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بعدما كان قد خسر مباراته الأولى أمام مارتيمو بهدف دون رد. وارتباطا بكرة القدم البرتغالية، أعلن نادي تورينيسي البرتغالي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أمين الودغيري قادما من المغرب الرياضية الفاسية. وقال الودغيري في تصريح نشره ناديه الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا سعيد جدا بالعودة إلى البرتغال وممتن لفرصة تمثيل هذا النادي. وأكد المغرب الرياضي الفاسي من جهته توصله إلى اتفاق رسمي يقضي بانتقال الودغيري إلى النادي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. والختم بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، حيث أنهى الدراج الدنماركي يوناس فينغيغارد موسمه إثر انسحابه من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعد سقوطه خلال المرحلة 15. وذكر بيان فريق فيسما ليزا أبايك اليوم أن يوناس فينغيغارد لن يخوض أي طواف آخر هذا الموسم مع فريق فيسما ليزا أبايك. وأضاف الفريق الهولندي أن الدراج الدنماركي لا يزال يعاني من آثار كسر تعرض له في 19 من يوليو الماضي إثر سقوطه في طواف فرنسا. وكان فينغيغارد قد سقط خلال المرحلة 15 من الطواف الفرنسي باتجاه هضبات سوليزون، منهيا آماله في اعتلاء منصة التتويج، إذ كان يحتل قبل انسحابه المركز الثاني في الترتيب العام. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا السعيدية. بلغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية السعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية السعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان السعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار السعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي، إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورشة. أما بخصوص فقرة التكريم يضيف البلاغ، فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائه في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي، وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في شأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري. يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بيت فغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بيت فغال، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
6: هي مناسبة نحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
5: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
7: فرحت بزاف، فرحت بعد الآخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
8: بالنسبة لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لأسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإخراج المستعمر.
5: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
3: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة تأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين

0: البيئية أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديدة تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
1: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
0: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبية المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.

0: السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم كيحتفل العالم بالعمل الإنساني اللي كيتعتبر من أسمى الممارسات اللي عرفتها المجتمعات البشرية، لأنه كيرتبط بقيم التضامن والتكافل حتى يقدر كل فرد يعيش في ظروف جيدة داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية، ويقدر يتحمل مسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه وباقي الأفراد. لذلك ما يمكنش اختزال العمل الإنساني في تقديم المساعدة المادية أو العينية للأشخاص المحتاجين، بل هو مفهوم واسع كيشمل مختلف المبادرات والسلوكيات اللي كتهدف للتخفيف من معاناة الآخرين وتحسين ظروف عيشهم بكل وسائل ممكنة. هو عبارة عن جهود ومبادرات كيقوموا بها سواء الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات لمساعدة الفرد في حالات الحاجة أو الضعف أو الأزمات والكوارث الطبيعية، بدون ما يكون الهدف منها تحقيق منفعة شخصية مباشرة. ويقدر هذا العمل يأخذ أشكال متعددة، بحال مساعدة الفقراء ورعاية الأطفال الأيتام والمسنين ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة وإغاثة المتضررين من الكوارث، والتطوع في المؤسسات الاجتماعية ومساعدة المرضى والمشاركة في المبادرات اللي كتحافظ على البيئة. لذلك مهم جدا نتكلموا على هذا اليوم حتى يدركوا شبابنا والناشئة طبيعة العمل الإنساني اللي كيقوم على مجموعة من المبادئ الأخلاقية، في مقدمتها حماية الفرد من أي تمييز والتضامن والتعاطف معه وتحمل المسؤولية الاجتماعية. والقيمة الحقيقية للعمل الإنساني هي أن الفرد اللي كيقوم به ما كيخليش فرد آخر محتاج يشعر بالعجز، وهذه ممارسة أخلاقية قبل ما تكون فعل مادي، وكتختلف على العمل اللي كتحركه المصلحة الشخصية أي الحصول على مقابل مادي نظير خدمة محددة. هو طبعا أمر مشروع في العلاقات الاقتصادية والمهنية، لكن ما كيمثلش بالضرورة عمل إنساني بالمعنى القيمي، لأن العمل الإنساني كيرتبط أساساً بالرغبة في خدمة الفرد ومساندته ودعمه، وحتى الفرد اللي كيقوم بها كيحقق فوائد كثيرة نفسية واجتماعية ومعنوية. وأهمية العمل الإنساني كتجاوز حدود الفرد وكتشمل المجتمع من خلال المساعدة على مواجهة الأزمات والتحديات، وهو السلوك كيخلي المتضررين يشعروا بأن الآخرين مستعدين باش يساندوهم في لحظات الضعف، وكيخليهم يحسوا بالأمان وبالانتماء وبالثقة في أفراد المجتمع اللي كيعيشوا فيه. والعمل الإنساني كيساهم أيضا في الحد من بعض مظاهر التفكك الاجتماعي بحال العزلة والفقر والهشاشة، وكيساعد على بناء جسور تواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية، وكيعطي الشعور بأن المجتمع مسؤول على الأفراد دياله وبأن قوته كتبان في قدرة الأفراد دياله على حماية الفئات الأكثر هشاشة. وفهم قيمة العمل الإنساني كتبدأ بإدراك الفرد أنه ماشي مجرد فرد مستقل، بل هو عضو في المجتمع كيأثر فيه وكيتأثر به. فأي فرد يقدر يكون في موقع المحتاج في مرحلة من حياته، ومن بعد مدة يمكن يصبح قادر على تقديم المساعدة. لذلك التضامن ماشي علاقة أحادية الاتجاه بين اللي كيعطي واللي كياخد، وإنما هو علاقة إنسانية متبادلة يمكن تغير أدوار أطرافها حسب الظروف. والفرد يمكن ليه يستوعب قيمة العمل الإنساني من خلال تجربة الآخرين وفهم معاناتهم، لأن التعاطف كيمثل مدخل أساسي للسلوك الإنساني، خاصة ملي كيحاول فرد يوضع نفسه مكان آخر كيعاني من الفقر أو المرض أو العزلة الجغرافية. هنا كيصبح أكثر قدرة على فهم حاجته للدعم. والتعاطف ماشي هو الشعور بالحزن تجاهه، ولكن هو تحويل هذا الشعور لفعل إيجابي ومفيد. والفرد يمكن يكتشف قيمة العمل الإنساني أيضا من خلال ملاحظة الآثار دياله ولو تكون صغيرة، يقدر يكون على شكل مساعدة طالب أو أكثر في دراستهم، أو الاستماع لفرد كيمر بأزمة، أو زيارة فرد مسن وقضاء وقت معاه، أو التبرع بوقت للمشاركة في نشاط اجتماعي، أو التبرع بالدم. هي كلها سلوكيات كتبان بسيطة لكن عندها أثر عميق في حياة الآخرين. والعمل الإنساني ما كيتطلبش دائما إمكانيات مالية كبيرة، وإنما كيحتاج قبل كل شيء لوعي وإرادة واستعداد للمبادرة. لذلك الأثر الإيجابي ديال العمل الإنساني على المستفيد كيعود أيضا على الفرد اللي كيمارسه، لأنه يمكن يشعر بقدر كبير بالرضا على الذات دياله، ويحس بأن وجوده عنده تأثير إيجابي في حياة أفراد آخرين. أيضا المشاركة دياله في الأعمال التطوعية والاجتماعية كتساعده على بناء علاقات جديدة ومفيدة، وكتمنحه فرص للتواصل الحقيقي القائم على الحضور والمشاركة. وفي المغرب كاين ما يقارب 280 ألف جمعية مسجلة بشكل عام في مختلف المجالات، إلا أن جمعيات الأعمال الاجتماعية والإنسانية كتحتل نسبة هامة من هذا النسيج بنحو 24%، أي ما يعادل أكثر من 60 ألف جمعية ذات طابع إنساني واجتماعي. وحتى يتطور هذا المكسب في بلادنا لابد من نشر ثقافة العمل الإنساني بين الشباب وربط المعرفة الأكاديمية عندهم بالقضايا المجتمعية والإنسانية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بتفوغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بتفوغال، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
4: هي مناسبة نحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن مناحم بطولية.
3: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
5: فرحت بزاف، فرحت بعد الآخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاولو التكريم والحمد لله.
6: بالنسبة لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لأسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإخراج المستعمر.
3: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
1: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة تأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
2: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقع بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبي المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
5: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية، مع تأكيد على أن نتائج المراقبة الطبية لا تنتج أثرا قانونيا بصورة تلقائية، وإنما في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء جميع الضمانات المصدرية. كما اعتبر أن المراقبة الطبية المضادة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية تقوم على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين بهدف جعلها أداة للحكامة الجيدة وحسن التدبير وليس مجرد وسيلة للرقابة أو الجزاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال تعزز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في الشأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بتفوغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بتفوغال، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
4: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
3: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
5: فرحت بزاف، فرحت بعض الآخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
6: بالنسبة لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لأسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإخراج المستعمر.
3: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
1: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
2: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم السبت الماضي كإجراء احترازي. التعبئة ذاتها في البرتغال للسيطرة على 4 حرائق لا تزال مشتعلة في شمال البلاد بمشاركة أكثر من 750 عنصرا من فرق مكافحة الحرائق، فيما يرتقب تعزيز عمليات المكافحة بطائرات ومروحيات للإطفاء بسبب صعوبة الوصول برا إلى بعض المناطق المتضررة. حسب الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تتركز الحرائق في أقاليم براغانسا وفياريال وفيانا دو كاستيلو وبورتو. القارة الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: قاريا وفي زامبيا أعيد انتخاب الرئيس الزامبية المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: اجتماعي ونبض انساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلاً وسهلاً بكم. الإمساك قد يبدو للبعض مجرد اضطراب عابر، لكنه في بعض الحالات قد يكون أول إنذار على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص مبكر. ومن جهة أخرى يعاني كثيرون من أمراض الشرج بصمت، ويؤجلون زيارة الطبيب بسبب الخجل أو الخوف حتى تتفاقم الأعراض وتصبح رحلة العلاج أكثر تعقيداً. الإمساك وأمراض الشرج، متى يتحول التأخير في العلاج إلى خطر؟ عنوان حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة فاطمة بن حسين، أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والشرج. دكتورة مرحبا بك.
2: مرحبا بك رغدة.
1: بداية دكتورة فاطمة، متى نقول إن الشخص يعاني فعلا من إمساك مزمن وليس مجرد اضطراب مؤقت؟
2: باش نبداو كنهضروا على الإمساك المزمن ملي كيكون عندنا مجموعة ديال الأعراض اللي كتكون مستمرة لواحد المدة لا تقل عن 3 أشهر. ما بين هاد الأعراض، أول حاجة كيكون عندنا انخفاض في عدد ديال مرات البراز في السيمانة، ما كتديباسيش 3 مرات في السيمانة. ثاني حاجة كيكون عندنا صعوبة باش نديرو البراز، في خروج البراز. ثالث حاجة كنحتاجو نديرو مجهود باش نديرو البراز، أو لا كنحسو دائما ملي كندخلو لتواليت بأن الخروج ديالنا البراز ديالنا غير كافيين، ديما كنحسو بأن المصران ديالنا باقي عامر. بالنسبة للإمساك اللي كيكون مؤقت، هو إمساك اللي تيجينا مثلا لو كنا مسافرين، إلا كانوا عندنا مشاكل ديال الخدمة أو مشاكل عائلية في سيتواسيون دو ستريس، أو إلا بدنا النظام الغذائي ديالنا.
1: نعم، ما أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك المزمن؟
2: بالنسبة للأسباب اللي كتؤدي للإمساك المزمن، نقدروا نقسمهم في 2 مجموعات. المجموعة الأولى هي المجموعة اللي مرتبطة بنمط الحياة، المجموعة الثانية هي الأمراض أو المشاكل الطبية. بالنسبة للمشاكل اللي مرتبطة بنمط الحياة، هو قلة الألياف في النظام الغذائي ديالنا، قلة الحركة، قلة الرياضة، قلة النوم أو النوم اللي ما كيكونش كافي، وكذلك إلا كان عندنا ستريس، كان عندنا مشاكل في الدار، مشاكل في الخدمة. بالنسبة للمشاكل الطبية، الناس اللي كيكون عندهم خمود في الغدة الدرقية، الناس اللي كيكون عندهم مرض السكري، الناس اللي كبار في السن لأن كتكون حركة الأمعاء قليلة، والناس اللي كيكون عندهم مشكل في عضلات الحوض، هو يقدر يعطينا الإمساك المزمن.
1: هل يمكن يعني في بعض الأحيان أن يكون الإمساك هو علامة على مرض في القولون أو المستقيم؟
2: طبيعة الحال الإمساك هو عند أغلبية الناس كيتعتبر مرض، المرض، ولكن خصنا نفرقوا بأن كاين جوج الأنواع الإمساك. كاين الإمساك اللي كنعتبروه مرض، وكاين الإمساك اللي كنعتبروه عرض، خاصة إلى جانب إمساك مفاجئ، يعني عندنا الترانزيت ديالنا مزيان، واحد النهار يجينا الإمساك، اليوم غدا اليوم غدا، مفاجئ هذا راح عرض. إلا كان عندنا في طبيعة الحال مع أعراض أخرى، ألم البطن مستمرة، نزيف شراجي، فقدان الوزن، فقر الدم، فهادو كنتعتبروا بأن عندنا إمساك ماشي مرض، ولكن إمساك عرض اللي خصنا نمشيو نشوفوا عليه الطبيب في أقرب الأجل.
1: تشخيص ولا قدام تشخيص أو زيارة الطبيب من أجل يعني باش يديرنا تشخيص واش عندنا الإمساك المزمن أو عندنا مرض القولون أو مرض المستقيم.
2: طبيعة الحال.
1: نعم دكتورة فاطمة، وهل توجد يعني فئات أكثر عرضة يعني للإمساك المزمن مثل النساء الحوامل أو كبار السن أو
2: سؤال مهم، لأن الإمساك كاين بطبيعة الحال أشخاص اللي كيقدر يكون عندهم إمساك أكثر من أشخاص واحد آخرين، أهمهم هم المرأة الحامل أو المرأة المرضعة، كيف ما قلت الناس اللي كبارين في العمر لأن حركة الأمعاء كتكون ناقصة، الناس اللي كياخذوا مثلا مسكنات الألم، اللي كياخذوا المكملات الغذائيه خاصه اللي فيهم الحديد، الناس كذلك اللي عندهم خمود غده الدرقيه او مرض السكري، دونك ولا الناس اللي ما قليل الحركه ما كيديروش الرياضه، كيستعملوا غير لا فواتور دائما ولا ديما ناعسين في الدار، هادو هما الفئات اللي يقدروا يكون عندهم امساك مزمن اكثر.
1: نعم دابا درنا تشخيص، هضرنا على الاعراض، شنو هما الحلول؟
2: الحلول كيف ما قلنا، الا بغينا الحلول خصنا نشوفوا الاسباب. دونك الاسباب قلنا بان كاينين جوج، مرتبطة بنمط الحياة أو لأسباب طبية. الأسباب الطبية راه كنمشيو عند الطبيب، هو يعطينا التريتمون الامور غدوز مزيان. نمط الحياه حنا كنتحكموا فيه، يعني خصنا التغذيه تكون غنيه بالالياف، خصنا نعسوا على الاقل 8 ديال الساعات، وملي كنقول 8 ساعات ماشي مع 3 الصباح، وانما نعسوا مع 10 11 ديال الليل، نعسوا 8 ساعات باش يكون النوم ديالنا كافي. نديروا رياضه على الاقل 30 دقيقه ديال المشي كل نهار، ونشربوا الماء مزيان على الاقل جوج حتى 3 لتر في النهار ديال الماء، باش كنساعدوا القولون ديالنا انه يدير الوظيفه ديالو كما يجب.
1: الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد. دمتم في امان الله.
0: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية التي نقدمها لكم من إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، والبداية بأبرز العناوين. أطفال القدس يستفيدون من أنشطة رياضية ضمن المرحلة الثانية من مخيم منارة السلام بطنجة. حرائق الغابات تستعر في أوروبا وفي بلجيكا والبرتغال، تعزيز الجهود لمواجهة المخاطر المتوقعة. في شأن الدولي، دونالد ترامب يؤكد عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع طهران. في تفاصيل، يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري. يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: وفي خبر آخر، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 من غشت 53,900 بيت فغال تقليم بركان، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا لذكرى 73 الانتفاضة 17 غشت 53,900 بيت فغال، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53,900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
4: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
3: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
5: فرحت بزاف، فرحت بعد الآخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
6: بالنسبة لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لأسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإخراج المستعمر.
3: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
1: نواصل هذه النشرة من إفران، حيث تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة تأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية تنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور طحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. علاقة بشأن البيئي، أيضا لا تزال حرائق الغابات مستعرة في القارة الأوروبية بالتزامن مع موجات حر شديد تشهدها العديد من الدول منذ بداية فصل الصيف. في بلجيكا والبرتغال ودول أخرى تواصل السلطات تعزيز جهودها لاحتواء الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي. عودة إليك فاطمة زهراء الراشي.
2: في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حريق يجتاح منطقة هوتفانيا الشرقية منذ الجمعة الماضية بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق لم يسجل أي تقدم جديد خلال الساعة الأخيرة حسب السلطات، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع وخاصة في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقع بهبوب رياح قوية نحو الشرق. السلطات سمحت منذ مساء يوم الاثنين لسكان بلدة سوربرود التابعة لجماعة وين بالعودة إلى منازلهم.

0: غيانا دو كاستيلو وبورتو. القارات الأوروبية تعيش فصل صيف استثنائي هذا العام مع موجات حر شديد اتسمت بتواترها وطول مدتها، وقد اجتاحت قبل أسابيع فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا.
1: قاريا وفي زامبيا، أعيد انتخاب الرئيس الزامبي المنتهية ولاية هاكايندي هيشيليما لولاية ثانية بعد حصوله على نحو 60% من الأصوات وفق ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية الزامبية. فوز هيشيليما الذي يتولى السلطة منذ عام 2021 كان متوقعا على نطاق واسع، إذ خاض سباق رئاسي في مواجهة 14 مرشحا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروت سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. رياضيا، انطلقت أمس فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 من غشت الجاري، وذلك بمشاركة 46 فريقا يمثلون 28 بلدا إفريقيا منها المغرب. وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة على المستوى القاري باعتبارها إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من قوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة ويمنحها فرصة مهمة للتقدم نحو حجز بطاقة التأهل الأولمبية. بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: مهرجان خطابي ببركان تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 17 من غشت بتفوغالت. وفي إفران بحيرة أجلمام في صلب برنامج واسع للتأهيل. المصادقة على 33 مشروعا بغلاف مالي يناهز 5.80 مليون درهم بخنفرة. أهلا بكم من جديد. احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 لانتفاضة 17 من غشت 1953 بتفوغالت، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
4: تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 17 غشت 53900 بتفوغالت، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية

0: قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 عشر 53 900 ألف بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
1: هي مناسبة نحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
0: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
2: فرحت بزاف، فرحت بعد الآخر، يعني راجل جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
3: بالنسبة لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لأسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإخراج المستعمر.
0: وتبقى انتفاضة 17 عشر مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
4: وبإفران تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية بتنسيق مع جماعة إفران ومصر صالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور الطحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. الختام من خنيفرة، حيث صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعها الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية المتواصلة التي تشهدها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة من خلال دعم شباب حاملي أفكار المشاريع ومواكبتهم لتحويلها إلى مشاريع مدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال بما يساهم في إحداث فرص الشغل وتحسين مستوى الدخل وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، شكرا على الاستماع.

0: اقتصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب، ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الغولف المغربي ببلوغه الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. في التفاصيل، يخلد الشعب المغربي يوم غد الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نيار الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
4: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهريب الأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
3: وإلى ذلك، ذكر بلاغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53 900 و1000، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصنفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
2: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: وفي خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخية كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة شباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
5: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الصاخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
3: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور توريرت وغرسيفة، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. التفاصيل معك حفص الحجام.
5: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي، تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
3: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في طور دي مونكورفو أوروكا وسانتو تيرسو ومنساوا، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة 491 عنصرا من فرق التدخل تدعمهم 157 مركبة برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيا، تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالص التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة، التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل للغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
6: الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: أكثر من نصف أراضي البرتغال مهدد بالتصحر حسب معطيات رسمية حديثة. في بلجيكا فرق الإطفاء تعزز جهودها للسيطرة على حريق غابوي شرق البلاد. والاحترار المناخي يفاقم مخاطر الحر على كبار السن أكثر مما كان متوقعاً. يواجه أكثر من نصف أراضي البرتغال خطر التصحر وفق التقرير البيئي للخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة في ظل تدهور التربة وتزايد الضغوط المرتبطة بالجفاف وندرة المياه والتغيرات المناخية. ويحذر التقرير من اتساع المناطق المعرضة لتدهور الأراضي بما يزيد هشاشة مساحات واسعة من التراب البرتغالي ويحد من قدرة النظم البيئية على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة. في السياق ذاته تشير معطيات الوكالة البرتغالية للبيئة إلى أن نحو ثلث أراضي البلاد يسجل تدهورا شديدا في التربة ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الموارد الطبيعية. ولمواجهة هذا الوضع تراهن الخطة الوطنية لاستعادة الطبيعة على تأهيل الأراضي والنظم البيئية المتدهورة مع استعادة ما لا يقل عن 20% من المساحات البرية والبحرية بحلول سنة 2030 وضمان دخول جميع النظم البيئية التي تحتاج إلى التأهيل في مسار الاستعادة بحلول 2050. وتتضمن الخطة أكثر من 400 من التدابير التي تشمل النظم البيئية البرية والبحرية والزراعية والغابوية والحضرية فضلا عن الأنهار والمجاري المائية باستثمار متوسط يقدر ب 500 مليون يورو سنويا إلى غاية 2030. كما تنص على غرس 3 ملايين شجرة سنويا واستعادة الموائل المتدهورة والمجاري المائية إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز قدرة الأراضي والمناطق الأكثر هشاشة على مواجهة الجفاف والتصحر. في بلجيكا عززت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق الذي يجتاح منطقة هوت فاني بشرق البلاد منذ الجمعة الماضي بعدما أتت النيران على نحو 3000 هكتار من الغطاء النباتي. وبحسب السلطات المحلية لم يسجل الحريق أي تقدم جديد خلال الساعات الأخيرة، فيما تعمل فرق الإطفاء على تطويق جبهة النيران وتعزيز خطوط الدفاع لا سيما في الجهتين الشمالية والشرقية تفاديا لتجدد انتشارها في اتجاه ألمانيا في ظل توقعات بهبوب رياح قوية نحو الشرق. وتواصل فرق الإطفاء عملياتها البرية في مناطق يصعب الوصول إليها بموازاة الاستعانة بوسائل جوية، فيما عززت ألمانيا فرقها المشاركة في جهود مكافحة الحريق. وأصيب إطفائيان بتسمم أحادي أكسيد الكربون أثناء مشاركتهما في العمليات على الجبهة الشمالية للحريق وتم نقلهما إلى المستشفى بحسب السلطات. في متفرقات هذه النشرة الإيكولوجية، أفادت دراسة حديثة نشرت في مجلة لانيست بلانيتاري هيلث أفادت بأن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100، وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: خبر من المصدر ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب، ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الغولف المغربي ببلوغه الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. في التفاصيل، يخلد الشعب المغربي يوم غد الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نير الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
4: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
3: وإلى ذلك، ذكر بلاغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53900 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطنية وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصنفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
2: في برنامجية مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري. يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: وفي خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخية كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة شباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
5: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الصاخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027. وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
3: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور توريرت وغرسيفا، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. التفاصيل معك حفص الحجام.
5: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي، تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
3: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في طور دي مونكورفو أوروكا وسانتو تيرسو ومنساوا، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة 491 عنصرا من فرق التدخل تدعمهم 157 مركبة برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيا، تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالصية التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة، التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل إلى الغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 17 غشت 53 900 بتافوغالت، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53 900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
4: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
3: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
5: فرحت بزاف، فرحت بعد الآخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
6: بالنسبة لهذا التكريم هو شرف كبير لنا، لأسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإخراج المستعمر.
3: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى لثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
4: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
9: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
10: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريمي تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
9: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب، ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الغولف المغربي ببلوغه الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. التفاصيل، يخلد الشعب المغربي يوم غد ذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نيار الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
5: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
4: وإلى ذلك، ذكر بلاغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53 900 و1000، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطنية وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصنفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
1: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري. يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة، وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: وفي خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخية كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
2: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الصاخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027. وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
4: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور توريرت وغرسيفة، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض

0: السيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
1: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في طور دي مونكورفو أوروكا وسانتو تيرسو ومنساوا، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة 491 عنصرا من فرق التدخل تدعمهم 157 مركبة برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيًا، تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالص التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة، التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل للغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
2: الخبر من المصدر.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في هذا التوجه هادي، والدوله غاديه في توجه كبير الله يسر سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئة.

0: أخبار المغرب والعالم. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
1: كليك،
2: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: أعلن المجلس الدستوري الفرنسي رفضه للقانون الرامي إلى حماية القاصرين من المخاطر التي يعرضهم لها استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذا النص ينتهك حرية التعبير والتواصل. وقال المجلس في بيان إنه لم يكن بإمكان المشرع دون انتهاك حرية التعبير والتواصل أن يفرض حظرا عاما يؤدي إلى حرمان القاصرين من حريتهم في الوصول إلى العديد من خدمات التواصل عبر الإنترنت دون مراعاة لا لوضع القاصر ولا للمخاطر الخاصة بهذه الخدمات. وترى المؤسسة التشريعية أن الحظر المفروض من المحتمل أن ينطبق على خدمات التواصل عبر الإنترنت التي لم تثبت المخاطر التي تشكلها على صحة وأمن القاصرين، لا سيما تلك المتعلقة بمحتواها أو طريقة عملها. وكان من المقرر أن يدخل هذا النص حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر المقبل، والذي يرى فيها المجلس الدستوري انتهاكا للحق في الخصوصية حتى لدى القاصرين.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
1: كليك،
2: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب، ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الجولف المغربي ببلوغه الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. في التفاصيل، يخلد الشعب المغربي يوم غد الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نيار الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
2: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
1: وإلى ذلك، ذكر بلغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53 900 و1000، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطنية وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصنفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
3: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف فيلا هاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة، وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: وفي خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخية كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
4: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027. وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
1: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور توريرت وغرسيفة، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. التفاصيل معك حفص الحجام.
4: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة، وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
1: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في طور دي مونكورفو أوروكا وسانتو تيرسو ومنساوا، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة 491 عنصرا من فرق التدخل تدعمهم 157 مركبة برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيًا، تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالص التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل للغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بحثا عن تجربة تجمع بين المغامرة ومتعة الطبيعة وسط أجواء صيفية منعشة، تشهد منطقة تشاو تيان هو للتجديف في قرية غاولان جراند كانيون السياحي ببلدة شويويسي في مقاطعة هوبي وسط الصين إقبالا متزايدا من السياح من مختلف الأرجاء. تعد تشاو تيان هو من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، يمتد مسارها التجديفي لمسافة 6.5 كيلومترات مع انخفاض يصل إلى 148 مترا، ما يجعل الموقع أحد أبرز مواقع التجديف وسط الصين. ولا تقتصر التجربة السياحية في منطقة تشاو تيان هو على التجديف فقط، فقد تحولت خلال السنوات الماضية إلى وجهة متكاملة تجمع بين الرياضات المائية وسباقات الطرق الوعرة ومغامرات الأدغال والجولات السياحية والرحلات التعليمية والأنشطة الخارجية، لتوفر للزوار خيارات متعددة تجمع بين الترفيه والاستكشاف والمغامرة. ومنذ افتتاحها أمام الزوار عام 2006 استقبلت تشاو تيان هو أكثر من 8 ملايين سائح، لتتحول تدريجيا إلى واحدة من أبرز وجهات السياحة المائية وأكثرها حضورا وتأثيرا وسط الصين. هكذا تواصل تشاو تيان هو تعزيز مكانتها كوجهة تجمع بين الطبيعة والرياضة والمغامرة، مستفيدة من تضاريسها الجبلية ومياهها ومساراتها الطبيعية في تجربة تستقطب الباحثين عن أنشطة سياحية مختلفة بعيدا عن أنماط السياحة التقليدية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إن غمسني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين نغميسن قماب راديو غيم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.8 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي، بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم، خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع شباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.20 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب، ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الغولف المغربي ببلوغه الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. في التفاصيل، يخلد الشعب المغربي يوم غد الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نير الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
5: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهريب الأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
4: وإلى ذلك، ذكر بلاغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53 900 وألف، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطنية وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصنفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
6: في برنامجية مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري. يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: وفي خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
7: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الصاخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027. وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
4: في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور توريرت وغرسيفا، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. التفاصيل معك حفص الحجام.
7: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
4: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في طور دي مونكورفو أوروكا وسانتو تيرسو ومونساوا، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة 491 عنصرا من فرق التدخل تدعمهم 157 مركبة برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيا، تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالص التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل إلى الجولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم،
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: نبض الرياضة يتجدد بكم مستمعين الأوفياء، أهلا بكم. البداية بأخبار كرة القدم الوطنية، وفي إطار استعدادات حامل لقب البطولة للموسم الرياضي الجديد، عزز نادي المغرب الرياضي الفاسي تركيبته البشرية بعدد من الانتدابات الجديدة الذي يتطلع من خلالها إلى تقوية صفوفي الفريق ومواصلة مساره التنافسي وتعزيز مكانته ضمن أندية الصفوة الوطنية. وفي هذا إطار أعلن النادي عن تعاقده مع كل من يوسف حفيظي والمهاجم كريستوفر إيبايي واللاعب تشيغوفاتسو ماباسا وسامبام بينغي والمدافع عبد الله خفيفي وأمين الفارسي، إضافة إلى المهاجم ديفين تيتوس. وفي خبر آخر، انطلقت بالمحمدية فعاليات أسبوع الأنشطة البحرية الذي تنظمه الجمعية الرياضية لنادي اليخوت بالمغرب بمناسبة عيد الشباب. هذه هي التظاهرة المنظمة إلى غاية 22 من غشت الجارية تحت شعار الشغف بالبحر ونقل المعارف البحرية وروح المشاركة، تقدم برنامجا يجمع بين الأنشطة الرياضية والتكوين والمنافسة فضلا عن مبادرات ذات طابع جماعي. وفي الشأن الدولي، حقق بنفيكا أول انتصار له في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما اكتسح مضيفه كازابيا بسبعة أهداف دون رد في ختام منافسات الجولة الثانية. الأرجنتيني جيان لوكا بريستياني افتتح التسجيل لبنفيكا في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف رافا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر. وفي الشوط الثاني، سجل اليوناني فانجيليس بافيليديس ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 47، 49، 54 قبل أن يحرز الغاني لورانس أوفوري الهدف السادس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، فيما اختتم الكولومبي جون دوران مهرجان الأهداف في الدقيقة 61. وكان بنفيكا قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل بهدفين لمثلهما على أرضه أمام أكاديميكا ديفيزيو، وبهذا الفوز ارتقى فريق المدرب ماركو سيلفا إلى المركز الرابع برصيد أربعة نقاط بفارق نقطتين عن ثلاثي الصدارة، فيما بقي كازابيا دون نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بعدما كان قد خسر مباراته الأولى أمام مارتيمو بهدف دون رد. وارتباطا بكرة القدم البرتغالية، أعلن نادي تورينيسي البرتغالي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أمين الودغيري قادما من المغرب الرياضية الفاسية. وقال الودغيري في تصريح نشره ناديه الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن سعيد جدا بالعودة إلى البرتغال وممتن لفرصة تمثيل هذا النادي. وأكد المغرب الرياضي الفاسي من جهته توصله إلى اتفاق رسمي يقضي بانتقال الودغيري إلى النادي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. والختم بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، حيث أنهى الدراج الدنماركي يوناس فينغيغارد موسمه إثر انسحابه من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعد سقوطه خلال المرحلة 15. وذكر بيان فريق فيسما ليزا أبايك اليوم أن يوناس فينغيغارد لن يخوض أي طواف آخر هذا الموسم مع فريق فيسما ليزا أبايك. وأضاف الفريق الهولندي أن الدراج الدنماركي لا يزال يعاني من أثار كسر تعرض له في 19 من يوليوز الماضي إثر سقوطه في طواف فرنسا. وكان فينغيغارد قد سقط خلال المرحلة 15 من الطواف الفرنسي باتجاه هضبات سوليزون منهيا آماله في اعتلاء منصة التتويج، إذ كان يحتل قبل انسحابه المركز الثاني في الترتيب العام. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب، ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الغولف المغربي ببلوغه الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. في التفاصيل، يخلد الشعب المغربي يوم غد الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نيار الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
8: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهريب الأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
4: وإلى ذلك ذكر بلاغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53 900 و1000 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطنية وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصنفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
6: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: وفي خبر آخر دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخية كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
7: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الصاخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027. وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
4: في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور توريرت وغرسيفة، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. التفاصيل معك حفص الحجام.
7: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة، وتمنح على

0: إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
1: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في طور دي مونكورفو أوروكا وسانتو تيرسو ومونساوا، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة 491 عنصرا من فرق التدخل تدعمهم 157 مركبة برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيا، تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالص التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة، التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل للغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم كيحتفل العالم بالعمل الإنساني اللي كيتعتبر من أسمى الممارسات اللي عرفتها المجتمعات البشرية، لأنه كيرتبط بقيم التضامن والتكافل حتى يقدر كل فرد يعيش في ظروف جيدة داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية، ويقدر يتحمل مسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه وباقي الأفراد. لذلك ما يمكنش اختزال العمل الإنساني في تقديم المساعدة المادية أو العينية للأشخاص المحتاجين، بل هو مفهوم واسع كيشمل مختلف المبادرات والسلوكيات اللي كتهدف للتخفيف من معاناة الآخرين وتحسين ظروف عيشهم بكل وسائل ممكنة. هو عبارة عن جهود ومبادرات كيقوموا بها سواء الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات لمساعدة الفرد في حالات الحاجة أو الضعف أو الأزمات والكوارث الطبيعية، بدون ما يكون الهدف منها تحقيق منفعة شخصية مباشرة. ويقدر هذا العمل يأخذ أشكال متعددة، بحال مساعدة الفقراء ورعاية الأطفال الأيتام والمسنين ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة وإغاثة المتضررين من الكوارث، والتطوع في المؤسسات الاجتماعية ومساعدة المرضى والمشاركة في المبادرات اللي كتحافظ على البيئة. لذلك مهم جداً

0: تكلموا على هذا اليوم حتى يدركوا شبابنا والناشئة طبيعة العمل الإنساني اللي كيقوم على مجموعة من المبادئ الأخلاقية في مقدمتها حماية الفرد من أي تمييز والتضامن والتعاطف معه وتحمل المسؤولية الاجتماعية. والقيمة الحقيقية للعمل الإنساني هي أن الفرد اللي كيقوم به ما كيخليش فرد آخر محتاج يشعر بالعجز، وهذه ممارسة أخلاقية قبل ما تكون فعل مادي، وكتختلف على العمل اللي كتحركه المصلحة الشخصية أي الحصول على مقابل مادي نظير خدمة محددة. هو طبعا أمر مشروع في العلاقات الاقتصادية والمهنية، لكن ما كيمثلش بالضرورة عمل إنساني بالمعنى القيمي، لأن العمل الإنساني كيرتبط أساساً بالرغبة في خدمة الفرد ومساندته ودعمه، وحتى الفرد اللي كيقوم بها كيحقق فوائد كثيرة نفسية واجتماعية ومعنوية. وأهمية العمل الإنساني كتجاوز حدود الفرد وكتشمل المجتمع من خلال المساعدة على مواجهة الأزمات والتحديات، وهو سلوك كيخلي المتضررين يشعروا بأن الآخرين مستعدين باش يساندوهم في لحظات الضعف، وكيخليهم يحسوا بالأمان وبالانتماء وبالثقة في أفراد المجتمع اللي كيعيشوا فيه. والعمل الإنساني كيساهم أيضا في الحد من بعض مظاهر التفكك الاجتماعي بحال العزلة والفقر والهشاشة، وكيساعد على بناء جسور تواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية، وكيعطي الشعور بأن المجتمع مسؤول على الأفراد ديالو وبأن قوته كتبان في قدرة الأفراد ديالو على حماية الفئات الأكثر هشاشة. وفهم قيمة العمل الإنساني كتبدأ بإدراك الفرد أنه ماشي مجرد فرد مستقل، بل هو عضو في المجتمع كيأثر فيه وكيتأثر به. فأي فرد يقدر يكون في موقع المحتاج في مرحلة من حياته، ومن بعد مدة يمكن يصبح قادر على تقديم المساعدة. لذلك التضامن ماشي علاقة أحادية الاتجاه بين اللي كيعطي واللي كياخد، وإنما هو علاقة إنسانية متبادلة يمكن تغير أدوار أطرافها حسب الظروف. والفرد يمكن ليه يستوعب قيمة العمل الإنساني من خلال تجربة الآخرين وفهم معاناتهم، لأن التعاطف كيمثل مدخل أساسي للسلوك الإنساني، خاصة ملي كيحاول الفرد يوضع نفسه مكان آخر كيعاني من الفقر أو المرض أو العزلة الجغرافية. هنا كيصبح أكثر قدرة على فهم حاجته للدعم. والتعاطف ماشي هو الشعور بالحزن تجاهه، ولكن هو تحويل هذا الشعور لفعل إيجابي ومفيد. والفرد يمكن يكتشف قيمة العمل الإنساني أيضا من خلال ملاحظة الآثار دياله ولو تكون صغيرة، يقدر يكون على شكل مساعدة طالب أو أكثر في دراستهم، أو الاستماع لفرد كيمر بأزمة، أو زيارة فرد مسن وقضاء وقت معاه، أو التبرع بوقت للمشاركة في نشاط اجتماعي، أو التبرع بالدم. هي كلها سلوكيات كتبان بسيطة لكن عندها أثر عميق في حياة الآخرين. والعمل الإنساني ما كيتطلبش دائما إمكانيات مالية كبيرة، وإنما كيحتاج قبل كل شيء لوعي وإرادة واستعداد للمبادرة. لذلك الأثر الإيجابي ديال العمل الإنساني على المستفيد كيعود أيضا على الفرد اللي كيمارسه، لأنه يمكن يشعر بقدر كبير بالرضا على الذات دياله، ويحس بأن وجوده عنده تأثير إيجابي في حياة أفراد آخرين. أيضا المشاركة دياله في الأعمال التطوعية والاجتماعية كتساعده على بناء علاقات جديدة ومفيدة، وكتمنح فرص للتواصل الحقيقي القائم على الحضور والمشاركة. وفي المغرب كاين ما يقارب 280 ألف جمعية مسجلة بشكل عام في مختلف المجالات، إلا أن جمعيات الأعمال الاجتماعية والإنسانية كتحتل نسبة هامة من هذا النسيج بنحو 24%، أي ما يعادل أكثر من 60 ألف جمعية ذات طابع إنساني واجتماعي. وحتى يطور هذا المكسب في بلادنا لابد من نشر ثقافة العمل الإنساني بين الشباب وربط المعرفة الأكاديمية عندهم بالقضايا المجتمعية والإنسانية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب، ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الغولف المغربي ببلوغه الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. في التفاصيل، يخلد الشعب المغربي يوم غد ذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نيار الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
4: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورزازات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
3: وإلى ذلك، ذكر بلاغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53 900 وألف، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطنية وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
5: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف فيلا هاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة، وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان، كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: وفي خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخية كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
6: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الصاخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
3: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور توريرت وغرسيفا، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. التفاصيل معك حفص الحجام.
6: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تحت تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة، وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
3: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في طور دي مونكورفو أوروكا وسانتو تيرسو ومونساوا، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة 491 عنصرا من فرق التدخل تدعمهم 157 مركبة برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيا، تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالص التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل إلى الغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: يخلد الشعب المغربي ذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نير الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. وتستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحمة بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 مصر ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورزازات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله. كما شكلت زيارة الوحدة التي قام بها جلالة المغفور له الملك محمد الخامس إلى مدينة طنجة في 9 من أبريل 1947، وما تضمنه خطابه التاريخي من تأكيد على تطلع المغرب إلى الاستقلال والوحدة الوطنية محطة بارزة في تصعيد النضال الوطني، ورسخت مكانة العرش باعتباره حاملا لطموحات الشعب المغربي ومدافعا عن سيادته ووحدة. وأمام تصاعد المد الوطني وتنامي التلاحم بين العرش والحركة الوطنية والشعب المغربي، لجأت سلطات الحماية إلى سياسة التضييق والمناورة قبل أن تقدم في 20 من غشت 1953 على نفي بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له الملك محمد الخامس والأسرة الملكية الشريفة، متوهمة أن إبعاد رمز سيادة الوطن سيؤدي إلى إخماد جدوى المقاومة وإضعاف وحدة المغاربة، غير أن هذه الخطوة الاستعمارية جاءت بنتيجة عكسية، إذ انتفض الشعب المغربي في مختلف أنحاء المملكة وتصاعدت أعمال المقاومة والفداء وتشكلت الخلايا السرية واشتدت المظاهرات والاحتجاجات لتتحول واقعة النفي إلى شرارة ألهبت الكفاح الوطني ورسخت أكثر فأكثر التلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي هذا السياق سقط عدد من الوطنيين والمقاومين شهداء في سبيل الوطن، ومن أبرزهم الشهيد علال بن عبد الله الذي نفذ عمليته البطولية يوم 11 من شتنبر 1953، كما واصل الشهيد محمد زرقتوني ورفاقه في خلايا المقاومة بالدار البيضاء عملياتهم ضد سلطات الاحتلال إلى جانب مقاومين ومجاهدين في مختلف المدن والقرى المغربية، قبل أن تتكتل هذه المسيرة بانطلاق عمليات جيش التحرير بشمال المملكة في أكتوبر 1955. وأمام صمود الشعب المغربي وتصاعد المقاومة اضطرت السلطات الاستعمارية إلى الرضوخ لإرادة العرش والشعب، فعاد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس والأسرة الملكية الشريفة إلى أرض الوطن في 16 من نوفمبر 1955 حاملا بشرى الاستقلال لتخلد المملكة مرحلة جديدة من بناء الدولة المستقلة والانخراط في معركة الجهاد الأكبر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مقومات السيادة الوطنية. وتواصلت بعد ذلك مسيرة استكمال الوحدة الترابية للمملكة، حيث خاض جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني سيرا على نهج والده المنعم معركة استكمال الوحدة الترابية، فتم في عهده استرجاع الطرفاية في 15 من أبريل 1958 وسيدي إفني في 30 من يونيو 1969، قبل أن تتوج هذه المسيرة بتنظيم المسيرة الخضراء المضفرة سنة 1975 التي شكلت نهجا حكيما وأسلوبا حضاريا في النضال السلمي لاسترجاع الحق المسلوب، والتي توجت بجلاء آخر جندي أجنبي عن الصحراء المغربية في 28 من فبراير 1976. ثم باسترجاع إقليم وادي الذهب في 14 من غشت 1979. وإذا كانت ثورة الملك والشعب قد شكلت بالأمس ملحمة للتحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة، فإن قيمها ودلالاتها تظل حاضرة اليوم في مسيرة المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال مواصلة بناء مغرب حديث ومتقدم وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا. وتشكل هذه الذكرى الوطنية مناسبة لاستحضار الدروس العميقة لهذه الملحمة، وفي مقدمتها قيم الوطنية والتضحية والوفاء والتشبث بالثوابت والمقدسات واستلهام روحها في مواصلة مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن المصالح العليا للمملكة، بما يجسد استمرار التلاحم القوي بين العرش والشعب الذي ظل على امتداد تاريخ المغرب الحديث أحد مرتكزات صيانة وحدته واستقراره وسيادته. وتظل ثورة الملك والشعب بما تختزنه من ملاحم وتضحيات جزءا أصيلا من الذاكرة التاريخية الوطنية ومرجعا للأجيال المتعاقبة لاستحضار ما حققه المغاربة بقيادة العرش العلوي المجيد من انتصارات في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة، واستلهام هذه القيم في بناء مستقبل المملكة وتعزيز مكتسباتها ومكانتها.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الغولف المغربي ببلوغه الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. في التفاصيل، يخلد الشعب المغربي يوم غد الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نير الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
4: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهريب الأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944، التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
3: وإلى ذلك ذكر بلغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53 900 و1000 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطنية وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصنفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
5: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
3: وفي خبر آخر دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخية كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
6: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الصاخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027. وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
3: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور توريرت وغرسيفة، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. التفاصيل معك حفص الحجام.
6: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركة مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
3: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في طور دي مونكورفو أوروكا وسانتو تيرسو ومنساوا، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة 491 عنصرا من فرق التدخل تدعمهم 157 مركبة برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيًا تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالص التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل إلى الغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نسلطوا الضوء على زربية الكليم، واحد من أنواع النسيج اليدوي اللي حافظ على مكانته وكيجمع بين الحرفة التقليدية واللمسة العصرية. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا أكثر على هذه الحرفة وعلى المراحل الصناعة ديالها والوقت والمجهود اللي كتطلب، وغادي يكون معنا كريم مفضل اللي غادي يقربنا أكثر من عالم زربية الكليم. سي كريم مرحبا بك معنا. اولا امتى بديتي في عالم ديال الزرابي، يعني وكيفاش كانت البدايه ديالك في عالم الزرابي؟
2: هذا الدومين ديال لي تابي تقريبا 16 عام وانا فيه، وبعد الدراسه ديالي اللي قمت بها وهذا كان ستاج دفان ديتو ديالي سيتي في لو دومين ديال لي تابي، وكان جاني الاهتمام داك الميول بزاف للزربيه وكتب الله ودخلنا في لو دومين ديال لي تابي هنا في المغرب. الكليم هو اللي بغينا نقولوا التسامه، التابي تسامه. هاد الزربية تم التطوير ديالها الثمانينات، دونك باش ما بقاوش حنا غادي ديما في واحد التوجه ديال واحد الزربية ديال العقدة التقليدية اللي تنقولوا حنا اللي تعرفوها كاع الصناع ديال الزرابين الميان أطلس البني وارين، اضطرينا نخرجوا شوية ونخدموا يعني في الزرابي مودرن ولكن بالصناعة التقليدية المغربية اللي هو الكليم، تتصيب بالماكينات ديال الدراز اللي تيكون الخيط ديالو اختص خاص، ما تيكونش بحال الخيط ديال الزربيه العاديه اللي تتم ديالو الانتاج ديالو عن طريق واحد جوج العيالات اللي تيقوموا في الماكينه ديال الدراس يدوزو.
1: تبارك الله عليك سي كريم. الا بغينا نتبعوا الرحله ديال زربيه الكليم من البدايه حتى كتولي زربيه جاهزه، شنو هي المراحل الاساسيه؟
2: دونك المراحل اللي تتمر فيها عندنا كاينه الصوفه تجي عندنا من الخارج، وعندنا الصوفه المغربيه. دونك هنا جوج انواع ديال الصوفه اللي تم المزج ديالهم ما بين الصوفه اللي تنستوردوا من استراليا والصوفه المغربيه اللي تنخدموا اللي تناخذوها من هنا من عندنا من المغرب اللي تتشرى. من بعد الصوفه تتم المرحله ديال صناعه الخيط اللي تتم عبر تدوز عبر المراحل. اولا تتكون يعني تيكون لو بون دو كوموند على حسب الكليان اللي تيجي، الكليان تيطلب اللون لجميع يعني كل لون اللي تيبغي هو، مثلا زرق صفار كحال هذا، تيتم انتاج الخيط على حسب اللون ديال الكولور اللي بغاه الكليان. من بعد هذاك الخيط تيمشي باش نصنعوا به الزربيه، يعني خيط يكون خيط خاص لهذا الزرابي ديال الكليم اللي لا علاقه مع الخيط ديال العقده. هذا الخيط هذا تيطلب شويه الوقت الخدمه والتركيز كثير باش نحصلوا على نفس اللون ونبقاو محافظين على الطول ديالو يبقى واقف مزيان. من بعد تتشد السيدة تتمشي للماكينة ديالها اللي كل وحدة تتشد وتتقوم بالدراز، يعني تتقوم بالعملية ديال إنتاج الزربية اللي كل وحدة تتشد الخيط تتصيب الزربية على حسب الموديل. مور هذيك المرحلة تتمشي الزربية لمرحلة فينيسيون. فينيسيون تتم أولا بعد الخياطة ديال الجناب، تتمشي المرأة باش تصيب داك الباندا ديال الجنب اللي تتم الخياطة ديالها. من بعد تتحط في الأرض، تتجي المرأة يعني تتفيني بالمقص، تتفيني بالليبراي لكان شي بلاصه ماشي هي هذيك ولا هذا، صافي تم التنظيف ديال الزربيه وتنعطيها للزبون.
1: اكيد هذه الحرفه ماشي سهله وكاينه مراحل كتكون اصعب من غيرها، في نظرك شنو هي اصعب مرحله في صناعه زربيه الكليم وعلاش؟ يعني واش الصعوبه كتكمن في التصميم، في النسج، في اختيار الالوان، ولا في الحفاظ على نفس القياس والدقه حتى النهايه؟
2: نظرا للخبره اللي مكتسبين هاد الناس هادو اللي تبارك الله اللي كاين 40 عام 50 عام 60 عام في هاد الدومين، نسبه الخساره والنسبه ديال هذا تكون قليله ديال 2% 3%، وهذيك النسبه يعني ممكن نصلحوها. الخطا الوحيد اللي ما خصوش يكون هو في اللون، من اللون الى جا اللون ماشي. دابا انت طلبتي زرق فاتح جبت لك زرق غالق، صعيب نعاودو نفتحو وصعيب الزربيه نعاودو نصلحوها. الزربيه انتاج من الاول ديال اللون.
1: تربيه الكليم كتحتاج وقت ومجهود. تقريبا شحال كيحتاج الحرفي باش يكمل زربيه وحده؟ يعني واش الوقت كيختلف حسب الحجم والتصميم؟
2: الزربيه على حسب الميتراج، يعني على حسب المساحه. يعني نقدر نعطيك مثال من الزربيه ديال 42 على متر و70 كيبحال هادو اللي معلقين هنا، تقدر تاخذ لك واحد يومين حتى 3 ايام، ولكن على شرط يكون اللون موجود. اللون في الانتاج ديالو تياخذ 5 ايام، حيت بعد خطا تيكون عندنا ان ستوك ديال الالوان، دونك هذاك المخزون ديال الالوان اللي تيكون عندنا تنقدروا نديروا به انتاج ديال الزرابي.
1: سي كريم، اليوم الشباب كيميلوا اكثر للمهن العصريه، ولكن في المقابل كاين اهتمام متجدد بالحرف التقليديه. من خلال التجربه ديالكم، يعني واش كتلاحظوا اقبال الشباب على التعلم يعني الحرف التقليديه؟ وشنو خاصنا نديروا باش نخليوا هذه الحرفه تستمر وتنتقل من جيل لجيل؟
2: اللي تنطلب انا من هاد يعني من هاد الشباب وهاد يحافظوا شويه على هاد التراث، ويحاولوا ما امكن يزيدوا به القدام. ما كرهناش حتى يعني تكون واحد الاستمراريه من اجل يعني نحافظوا على هذا التراث في العالم كامل. احنا المنتجين الوحيدين ديال هذا النوع ديال الزرابي في المغرب، في افريقيا وفي العالم. دونك هذه تعطي واحد القوه للصناعه التقليديه، واحد صوره جديده للصناعه التقليديه المغرب في الخارج.
1: شكرا لك سي كريم على هذه المعلومات القيمه. من خيوط بسيطه كيتصنع عمل فني كيحمل تاريخ وهويه، وكيأكد لنا ان الحرفه المغربيه قادره تجمع بين الاصاله والجديد. زربيه الكليم ماشي غير قطعه كتزين الفضاء، ولكن هي كذلك نتيجه ديال الصبر والدقه والمهاره ديال الحرفي. شكرا بزاف سي كريم مفضل على هذه الجوله في عالم ديال الكليم، وعلى المعلومات اللي شارك معنا حول هذه الحرفه المغربيه الاصيله. شكرا بزاف مستمعي اذاعه ريم راديو، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وكتشفتوا جانب من اسرار زربيه الكليم. موعدنا مع حرفه مغربيه جديده وحكايه جديده من حكايه الصنعه المغربيه في حلقه اخرى من حرف المغرب. السلام عليكم.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب، ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الغولف المغربي ببلوغه الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. في التفاصيل، يخلد الشعب المغربي يوم غد الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نيار الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
2: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهريب الأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورزازات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
1: وإلى ذلك، ذكر بلاغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53 900 و1000، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطنية وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
3: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة، وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: وفي خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخية كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
4: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الصاخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين.

0: نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور توريرت وغرسيفا، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. التفاصيل معك حفص الحجام.
1: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
0: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في طور دي مونكورفو أوروكا وسانتو تيرسو ومنساوا، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة 491 عنصرا من فرق التدخل تدعمهم 157 مركبة برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيا، تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالص التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة، التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل للغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع

0: أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: مهرجان خطابي ببركان تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 17 من غشت بتفوغالت. وفي إفران بحيرة أجلمام في صلب برنامج واسع للتأهيل. المصادقة على 33 مشروعا بغلاف مالي يناهز 5.80 مليون درهم بخنيفرة. أهلا بكم من جديد. احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 لانتفاضة 17 من غشت 1953 بتفوغالت، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
3: تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 17 غشت 53900 بتفوغالت، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
4: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
3: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
5: فرحت بزاف، فرحت بهاد الاخر، يعني راجل جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
6: بالنسبه لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لاسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لاخراج المستعمر.
3: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
2: وبإفران تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية بتنسيق مع جماعة إفران ومصر صالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور الطحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. الختام من خنيفرة، حيث صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعها الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية المتواصلة التي تشهدها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة من خلال دعم شباب حاملي أفكار المشاريع ومواكبتهم لتحويلها إلى مشاريع مدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال بما يساهم في إحداث فرص الشغل وتحسين مستوى الدخل وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، شكرا على الاستماع.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب، ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الغولف المغربي ببلوغه الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. في التفاصيل، يخلد الشعب المغربي يوم غد الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نيار الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
5: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
4: وإلى ذلك، ذكر بلاغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53 900 و1000، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصنفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
6: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل، وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: وفي خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخية كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
1: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبث في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
4: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور توريرت وغرسيفة، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. التفاصيل معك حفص الحجام.
1: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركة مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 200 5 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
4: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في طور دي مونكورفو أوروكا وسانتو تيرسو ومنساوا، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة 491 عنصرا من فرق التدخل تدعمهم 157 مركبة برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيًا، تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالص التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل للغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بعد انحسار الأمال في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة الأورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعا لفترة طويلة. هذا وسجلت أسهم قطاع الطاقة أكبر ارتفاعا، إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91.41 دولار للبرميل. ومن جهة أخرى سجلت أسهم الموارد الأساسية أكبر انخفاضا، إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب، في حين سجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق رسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. الرئيس الأمريكي كتب في منشور على ثروت سوشيال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. وكانت هذه الرسوم الجديدة ستدخل حيز تنفيذ عند منتصف الليل من يوم الأربعاء، وكان من المرتقب أن تهم حوالي 20 مليار دولار من الصادرات الكندية نحو الولايات المتحدة، وأن تشمل معدات الهوكي ومنتجات الألبان والمشروبات الكحولية مع استثناء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. وأجرى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات هاتفية الاثنين بشأن المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين. بحسب مكتب كارني، وأشار إلى أن محادثات اللحظة الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة في الدقائق الأولى من يوم الأربعاء. من جانبها أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فريقا كنديا تواجد في واشنطن على أمل التوصل إلى تسوية قبل دخول الإجراءات الجديدة حيز تنفيذ. وكان الرئيس الأمريكي قد وقع في 20 يوليوز الماضي مرسوما بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا، لا سيما حول المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب، ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الغولف المغربي ببلوغه الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. في التفاصيل، يخلد الشعب المغربي يوم غد الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نيار الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
5: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
4: وإلى ذلك، ذكر بلاغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53 900 و1000، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصنفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
6: في برنامج مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري، يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف فيلا هاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل جولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة، وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: وفي خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخية كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة شباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
1: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027. وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبث في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
4: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور توريرت وغرسيفا، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. التفاصيل معك حفص الحجام.
1: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركة مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجودة الجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة، وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
4: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في طور دي مونكورفو أوروكا وسانتو تيرسو ومنساوا، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة 491 عنصرا من فرق التدخل تدعمهم 157 مركبة برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيًا، تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالص التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل للغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
12: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى القيام بواحد الانتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
11: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
13: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريمي تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
11: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
3: أخبار المغرب والعالم.
9: إن غمزنين كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوزك زلنين غميسن جماب راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في إطار الاحتفال بعيد الشباب المجيد ستنظم القوات الملكية الجوية يوم 21 من غشت 2026 عروضا جوية مميزة تؤديها فرقة المسيرة الخضراء، وذلك على طول ساحل مدينة المضيق ابتداء من الساعة 5 مساء وعلى مشارف كورنيش مارتيل ابتداء من الساعة 7 مساء. كما سينظم الحرس الملكي في اليوم نفسه طواف المشاعل التقليدي بكل من المضيق وتطوان ابتداء من الساعة 8 مساء. وإلى جانب هذه العروض ستقدم القوات المسلحة الملكية لوحات فنية واستعراضات موسيقية متنوعة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الجولف المغربي ببلوغه الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. التفاصيل. يخلد الشعب المغربي يوم غد الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نيار الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
5: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري.
15: وبموازاة المقاومة المسلحة تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
4: وإلى ذلك ذكر بلاغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53 900 و1000 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطنية وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصنفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
6: في برنامج مدينة طنجة تنظم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال المغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: وفي خبر آخر دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخية كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
1: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الصاخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027. وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصا خصوصية المدينة دفعت إلى اقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبث في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
4: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور توريرت وغرسيفا، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. التفاصيل معك حفص الحجام.
1: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركة مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق، قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
4: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4

0: برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيا، تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالص التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة، التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل إلى الغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. على مشارف الصحراء الكبرى، حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسماس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
2: هذه المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هذا المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللحاقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
1: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنيات للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
3: كنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقه، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاوتاني واحد النوع ديال ليزاكتيفيتي، بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
1: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزجيد بما تسخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
6: إن غميز نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو،
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آليات المراقبة

0: الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارضن من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية شريطتان يستند إلى أساس قانوني أو تنظيم واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. هذا وأوضحت المؤسسة في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصها الاستشاري المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 14-16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه.
1: الخبر من المصدر.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. ثورة الملك والشعب، ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تدعو إلى الانخراط في عملية الحصول على رخص استغلال الملك العام للارتقاء بالمظهر الجمالي للرباط. آدم بريسنو يفتح صفحة جديدة في تاريخ الغولف المغربي ببلوغه هي الدور الربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة. في التفاصيل، يخلد الشعب المغربي يوم غد الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نيار الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
5: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
4: وإلى ذلك ذكر بلاغ للمنذوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 من غشت 53 900 و1000 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطنية وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. يواصل الأطفال المقدسيون بمدينة طنجة الاستفادة من الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثانية من فعالية الدورة 17 للمخيم الصنفي السنوي منارة السلام الذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريفة. باقي التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجية.
6: في برنامجية مدينة طنجة تنظيم دوري رياضي لفائدة الأطفال المقدسيين شمل كرة القدم لفئة الذكور وكرة السلة لفئة الإناث بمشاركة أطفال مغاربة في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافس الشريف. توج هذا الدوري بتوزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين احتفاء بجهودهم وتشجيعا للروح الرياضية التي ميزت مختلف المنافسات. يستفيد من دورة منارة السلام المنظمة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب حتى 26 من غشت الجاري يستفيد 50 طفلا وطفلة من القدس الشريف تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وتتواصل فعالية المرحلة الثانية من المخيم بمدن طنجة وتطوان وشفشاون ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من المعالم السياحية والتاريخية من بينها متحف اللاهاريس ومنتزه رأس بارتيل ومغارة هرقل وجولة أيضا بالمدينة العتيقة لطنجة وخاصة بالقصبة وفضاء الذاكرة ابن بطوطة والفضاء الثقافي والفني رياض السلطان. كما يستفيد الأطفال المقدسيون من جولات بمدينة شفشاون وزيارات لشواطئ المضيق واستكشاف عدد من المعالم التاريخية والسياحية بمدينة تطوان. مخيم أطفال القدس انطلق سنة 2008 برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وهو أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف سنويا بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: وفي خبر آخر دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخية كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجام في المتابعة.
7: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الصاخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027. وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصا خصوصية المدينة دفعت إلى اقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
4: في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان الناظور، توريرت وغرسيفة، وذلك اليوم من الساعة 3 زوالا إلى غاية 11 ليلا. جهويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. التفاصيل معك حفص الحجام.
7: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
4: في شأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في طور دي مونكورفو أوروكا وسانتو تيرسو ومونساوا، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة 491 عنصرا من فرق التدخل تدعمهم 157 مركبة برية. في الخبر الدولي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء ثلاثاء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على ثروت سوشال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50 20% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. رياضيا، تحت رئاسة الفعلية لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالصية التهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة، التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وقد أوجز أدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل للغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإن بإمكان الجميع أن يحققه. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام، وإلى العناوين. لمكافحة وباء الكوليرا، تشاد تتسلم أزيد من 1.7 مليون جرعة لقاح. تحسبا لألنينيو قوي، رواندا ترفع جاهزيتها لمواجهة مخاطر الفيضانات. مقتل 24 شخصا على الأقل في هجوم مسلح وسط نيجيريا. أهلا بكم من جديد. وزارة الصحة العامة والوقاية في تشاد أعلنت تسلم أزيد من 1,700,000 جرعة من اللقاحات الفموية المضادة للكوليرا بهدف التصدي لانتشار الوباء في البلاد. وزير الصحة العامة والوقاية عبد المجيد عبد الرحيم أوضح أن هذه الشحنة ستتيح إطلاق حملة للتلقيح في العاصمة نجامينا وإقليم البحيرة، في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن وصول الشحنة يشكل بداية لمرحلة حاسمة لكبح انتقال المرض. وارتباطا بالوضع الصحي، المفوضية الأوروبية أعلنت توفير اختبارات جزئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 2.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. هذه المساعدة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بهدف الكشف المبكر عن الحالات، في وقت سجل فيه الوباء 3,381 حالة إصابة مؤكدة و1489 وفاة في الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا. السلطات في البلاد تكثف استعداداتها لمواجهة مخاطر الفيضانات والانحراط الأرضية تزامنا مع تحذيرات خبراء الأرصاد من ظاهرة النينيو شديدة القوة المرتقبة خلال موسم الأمطار المقبل. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: المنتدى 74 للتوقعات المناخية لمنطقة القرن الأفريقي الكبرى المنعقد في كيغالي شكل مناسبة لمناقشة التوقعات الإقليمية التي تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات مطرية تفوق المعدلات المعتادة بين أكتوبر ودجنبر 2026. الكاتب الدائم لوزارة البيئة الرواندية فيديل بينغوا أكد أن بلاده تستعد للآثار المحتملة على المجتمعات والفلاحة والبنية التحتية. من خلال تطوير أنظمة الإنذار المبكر بالفيضانات وتحسين مراقبة الأمطار والتنبؤ بها. من جانبها حثت الوزارة المكلفة بإدارة الطوارئ المجتمعات والمؤسسات على الاستعداد قبل اشتداد الأمطار، مؤكدة أن الفترة الحالية تمثل فرصة للحد من المخاطر الناجمة عن الصواعق والرياح القوية والانهيارات الأرضية المرتبطة بهذه الظاهرة المناخية. وتشير التوقعات الإقليمية التي أعدها مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية إلى أن معظم مناطق القرن الأفريقي ستشهد أمطارا أعلى من المعدل الطبيعي.
7: نختم من نيجيريا. لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون في مدينة غوس عاصمة ولاية بلاتو. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول محلي أن الهجوم أسفر أيضا عن إحراق 38 منزلا وتدمير مخازن للحبوب وممتلكات أخرى، فضلا عن إتلاف عدة هكتارات من الأراضي الزراعية، مضيفا أن هذه الخسائر تسببت في صعوبات بالغة للمتضررين وهو ما يهدد سبل عيشهم. هذا وتشهد ولاية بلاتو بشكل متكرر أعمال عنف دامية تغذيها بشكل خاص نزاعات على الأراضي بين الرعاة والمزارعين من مختلف المجموعات العرقية. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب رئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: وعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ثورتها الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. أهلا بكم. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
5: تستمد هذه الذكرى مكان مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهريب الأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورزازات ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933 وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
11: إلى ذلك ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العرى الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيدة بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنهار. حفص الحجامة.
7: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027. وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
11: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان النظور توريرت وقرصيف. جويا تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجام.
7: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
11: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. هذا وأصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة، وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق، فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3% مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها، فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالي. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نسلطوا الضوء على زربية الكليم، واحد من أنواع النسيج اليدوي اللي حافظ على مكانته وكيجمع بين الحرفة التقليدية واللمسة العصرية. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا أكثر على هذه الحرفة وعلى المراحل الصناعة ديالها والوقت والمجهود اللي كتطلب، وغادي يكون معنا كريم مفضل اللي غادي يقربنا أكثر من عالم زربية الكليم. سي كريم مرحبا بك معنا. اولا امتى بديتي في عالم ديال الزرابي؟ يعني وكيفاش كانت البدايه ديالك في عالم الزرابي؟
2: هذا الدومين ديال لي تابي تقريبا 16 عام وانا فيه، وبعد الدراسه ديالي اللي قمت بها وهذا كان ستاج د فان ديتو ديالي سيتي في لو دومين ديال لي تابي، وكان جاني الاهتمام داك الميول بزاف للزربيه وكتب الله ودخلنا في لو دومين ديال لي تابي هنا في المغرب. الكلمة هو اللي بغينا نقولوا تسامة، تابي تسامة. هاد هاد هاد الزربية تم التطوير ديالها الثمانينات، دونك باش ما نبقاوش حنا غادي ديما في واحد التوجه ديال واحد الزربية ديال العقدة التقليدية اللي تنقولوا حنا اللي تعرفوها كاع الصناع ديال الزرابين الميان أطلس البني وارين، اضطرينا نخرجوا شوية ونخدموا يعني في الزرابي مودرن ولكن بالصناعة التقليدية المغربية اللي هو الكليم، تيتصيب بالماكينات ديال الدراز اللي تيكون الخيط ديالو اختص خاص، ما تيكونش بحال الخيط ديال الزربيه العاديه اللي تتم ديالو الانتاج ديالو عن طريق واحد جوج العيالات اللي تيقوموا في الماكينه ديال الدراس يدوزو.
1: تبارك الله عليك سي كريم. الا بغينا نتبعوا الرحله ديال زربيه الكليم من البدايه حتى كتولي زربيه جاهزه، شنو هي المراحل الاساسيه؟
2: دونك المراحل اللي تتمر فيها عندنا كاين الصوفه تجي عندنا من الخارج، وعندنا الصوفه المغربيه. دونك هنا جوج انواع ديال الصوفه اللي تم المزج ديالهم ما بين الصوفه اللي تنستوردوا من استراليا والصوفه المغربيه اللي تنخدموا اللي تناخذوها من هنا من عندنا من المغرب اللي تتشرى. من بعد الصوفه تتم المرحله ديال صناعه الخيط اللي تتم عبر تدوز عبر المراحل. اولا تتكون يعني تيكون لو بون دو كوموند على حسب الكليان اللي تيجي، الكليان تيطلب اللون لجميع يعني كل لون اللي تيبغي هو، مثلا زرق صفار كحال هذا، تيتم انتاج الخيط على حسب اللون ديال الكولور اللي بغاه الكليان. من بعد هذاك الخيط تيمشي باش نصنعوا به الزربيه، يعني خيط يكون خيط خاص لهذا الزرابي ديال الكليم اللي لا علاقه مع الخيط ديال العقده. هذا الخيط هذا تيطلب شويه الوقت الخدمه والتركيز كثير باش نحصلوا على نفس اللون ونبقاو محافظين على الطول ديالو يبقى واقف مزيان. من بعد تتشد السيده تتمشي للماكينه ديالها اللي كل وحده تتشد وتتقوم بالدراز، يعني تتقوم بالعمليه ديال انتاج الزربيه اللي كل وحده تتشد الخيط تصيب الزربيه على حسب الموديل. مور هذيك المرحله تتمشي الزربيه للمرحله ديفينيسيون. ديفينيسيون تتم اولا بعد الخياطه ديال الجناب، تتمشي للمراه باش تصيب داك الباندا ديال الجنب اللي تتم الخياطه ديالها. من بعد تتحط في الارض، تتجي للمراه يعني تتفيني بالمقص، تتفيني بالليبره الا كانت شي بلاصه ماشي هي هذيك ولا هذا، صافي تم التنظيف ديال الزربيه وتنعطيها للزبون.
1: اكيد هذه الحرفه ماشي سهله وكاينه مراحل كتكون اصعب من غيرها، في نظرك شنو هي اصعب مرحله في صناعه زربيه الكليم وعلاش؟ يعني واش الصعوبه كتكمن في التصميم، في النسج، في اختيار الالوان، ولا في الحفاظ على نفس القياس والدقه حتى النهايه؟
2: نظرا للخبره اللي مكتسبين هاد الناس هادو اللي تبارك الله اللي كاين 40 عام 50 عام 60 عام في هاد الدومين، نسبه الخساره والنسبه ديال هذا تتكون قليله ديال 2% 3%، وهذيك النسبه يعني ممكن نصلحوها. الخطا الوحيد اللي ما خصوش يكون هو في اللون، من اللون الى جا اللون ماشي دابا انت طلبتي زرق فاتح جبت لك زرق غالق صعيب نعاودو نفتحو وصعيب الزربيه نعاودو نصلحوها. الزربيه انتاج من الاول ديال اللون.
1: زربية الكليم كتحتاج وقت ومجهود، تقريبا شحال كيحتاج الحرفي باش يكمل زربية واحدة؟ يعني واش الوقت كيختلف حسب الحجم والتصميم؟
2: الزربية على حسب المتراج، يعني على حسب المساحة. يعني نقدر نعطيك مثال، الزربية ديال 42 على متر و 70 كبحال هادو اللي معلقين هنا، تقدر تاخذ لك واحد يومين حتى 3 ايام، ولكن على شرط يكون اللون موجود. اللون في الانتاج ديالو تياخذ 5 ايام، حيت بعد خطا تيكون عندنا ان ستوك ديال الالوان، دونك هذاك المخزون ديال الالوان اللي تيكون عندنا تنقدروا نديروا به انتاج ديال الزرابي.
1: سي كريم، اليوم الشباب كيميلوا اكثر للمهن العصريه، ولكن في المقابل كاين اهتمام متجدد بالحرف التقليديه. من خلال التجربه ديالكم، اللي واش كتلاحظوا اقبال الشباب على التعلم يعني الحرف التقليديه؟ وشنو خاصنا نديروا باش نخليو هذه الحرفه تستمر وتنتقل من جيل لجيل؟
2: اللي تنطلب انا من هاد يعني من هاد الشباب وهاد يحافظوا شويه على هاد التراث، ويحاولوا ما امكن يزيدوا به القدام. ما كرهناش حتى يعني تكون واحد الاستمراريه من اجل يعني نحافظوا على هذا التراث في العالم كامل. احنا المنتجين الوحيدين ديال هذا النوع ديال الزرابي في المغرب، في افريقيا، وفي العالم. دونك هذه تعطي واحد القوة للصناعة التقليدية، واحد صورة جديدة للصناعة التقليدية المغرب في الخارج.
1: شكرا لك سي كريم على هذه المعلومات القيمة. من خيوط بسيطة كيتصنع عمل فني كيحمل تاريخ وهوية، وكيأكد لنا أن الحرفة المغربية قادرة تجمع بين الأصالة والجديد. زربية الكليم ماشي غير قطعة كتزي الفضاء، ولكن هي كذلك نتيجة ديال الصبر والدقة والمهارة ديال الحرفي. شكرا بزاف لسي كريم مفضل على هذه الجولة في عالم ديال الكليم، وعلى المعلومات اللي شارك معنا حول هذه الحرفة المغربية الأصيلة. شكرا بزاف مستمع إذاعة ريم راديو، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا واكتشفتوا جانب من أسرار زربية الكليم. موعدنا مع حرفة مغربية جديدة وحكاية جديدة من حكاية الصنعة المغربية في حلقة أخرى من حرف المغرب. سلام عليكم.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: وعندنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في نشرة إنذارية برتقالية زخات راضية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. أهلا بكم. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانين.
5: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926 ومعركة بوغافر بورززات ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933 وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
4: إلى ذلك ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العورة الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيدة بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنهار. حفص الحجامة.
6: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027 2020، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت إلى اقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
4: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملة وأقاليم بركان النظور توريرت وقرسيف. جويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجامة.
1: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
4: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. هذا أصيب نحو 170 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة، وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق، فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3% مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها، فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالي. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.

كل فرد يعيش في ظروف جيدة داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية ويقدر يتحمل مسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه وباقي الأفراد. لذلك ما يمكنش اختزال العمل الإنساني في تقديم المساعدة المادية أو العينية للأشخاص المحتاجين، بل هو مفهوم واسع كيشمل مختلف المبادرات والسلوكيات اللي كتهدف للتخفيف من معاناة الآخرين وتحسين ظروف عيشهم بكل وسائل ممكنة. هو عبارة عن جهود ومبادرات كيقوم بها سواء الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات لمساعدة الفرد في حالات الحاجة أو الضعف أو الأزمات والكوارث الطبيعية، بدون ما يكون الهدف منها تحقيق منفعة شخصية مباشرة. ويقدر هذا العمل يأخذ أشكال متعددة بحال مساعدة الفقراء ورعاية الأطفال الأيتام والمسنين ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة وإغاثة المتضررين من الكوارث والتطوع في المؤسسات الاجتماعية ومساعدة المرضى والمشاركة في المبادرات اللي كتحافظ على البيئة. لذلك مهم جدا نتكلموا على هذا اليوم حتى يدركوا شبابنا والناشئة طبيعة العمل الإنساني اللي كيقوم على مجموعة من المبادئ الأخلاقية في مقدمتها حماية الفرد من أي تمييز والتضامن والتعاطف معه وتحمل المسؤولية الاجتماعية. والقيمة الحقيقية للعمل الإنساني هي أن الفرد اللي كيقوم به ما كيخليش فرد آخر محتاج يشعر بالعجز، وهذه ممارسة أخلاقية قبل ما تكون فعل مادي، وكتختلف على العمل اللي كتحركه المصلحة الشخصية أي الحصول على مقابل مادي نظير خدمة محددة. هو طبعا أمر مشروع في العلاقات الاقتصادية والمهنية، لكن ما كيمثلش بالضرورة عمل إنساني بالمعنى القيمي، لأن العمل الإنساني كيرتبط أساساً بالرغبة في خدمة الفرد ومساندته ودعمه، وحتى الفرد اللي كيقوم بها كيحقق فوائد كثيرة نفسية واجتماعية ومعنوية. وأهمية العمل الإنساني كتجاوز حدود الفرد وكتشمل المجتمع من خلال المساعدة على مواجهة الأزمات والتحديات، وهو سلوك يخلي المتضررين يشعروا بأن الآخرين مستعدين باش يساندوهم في لحظات الضعف، وكيخليهم يحسوا بالأمان وبالانتماء وبالثقة في أفراد المجتمع اللي كيعيشوا فيه. والعمل الإنساني كيساهم أيضا في الحد من بعض مظاهر التفكك الاجتماعي بحال العزلة والفقر والهشاشة، وكيساعد على بناء جسور تواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية، وكيعطي الشعور بأن المجتمع مسؤول على الأفراد دياله وبأن قوته كتبان في قدرة الأفراد دياله على حماية الفئات الأكثر هشاشة. وفهم قيمة العمل الإنساني كتبدأ بإدراك الفرد أنه ماشي مجرد فرد مستقل، بل هو عضو في المجتمع كيأثر فيه وكيتأثر به. فأي فرد يقدر يكون في موقع المحتاج في مرحلة من حياته، ومن بعد مدة يمكن يصبح قادر على تقديم المساعدة. لذلك التضامن ماشي علاقة أحادية الاتجاه بين اللي كيعطي واللي كياخذ، وإنما هو علاقة إنسانية متبادلة يمكن تغير أدوار أطرافها حسب الظروف. والفرد يمكن ليه يستوعب قيمة العمل الإنساني من خلال تجربة الآخرين وفهم معاناتهم، لأن التعاطف كيمثل مدخل أساسي للسلوك الإنساني، خاصة من اللي كيحاول الفرد يوضع نفسه مكان آخر كيعاني من الفقر أو المرض أو العزلة الجغرافية. هنا كيصبح أكثر قدرة على فهم حاجته للدعم. والتعاطف ماشي هو الشعور بالحزن تجاهه، ولكن هو تحويل هذا الشعور لفعل إيجابي ومفيد. والفرد يمكن يكتشف قيمة العمل الإنساني أيضا من خلال ملاحظة الآثار دياله ولو تكون صغيرة، يقدر يكون على شكل مساعدة طالب أو أكثر في دراستهم، أو الاستماع لفرد كيمر بأزمة، أو زيارة فرد مسن وقضاء وقت معاه، أو التبرع بوقت للمشاركة في نشاط اجتماعي، أو التبرع بالدم. هي كلها سلوكيات كتبان بسيطة لكن عندها أثر عميق في حياة الآخرين. والعمل الإنساني ما كيتطلبش دائما إمكانيات مالية كبيرة، وإنما كيحتاج قبل كل شيء لوعي وإرادة واستعداد للمبادرة. لذلك الأثر الإيجابي ديال العمل الإنساني على المستفيد كيعود أيضا على الفرد اللي كيمارسه، لأنه يمكن يشعر بقدر كبير بالرضا على الذات دياله ويحس بأن وجوده عنده تأثير إيجابي في حياة أفراد آخرين. أيضا المشاركة دياله في الأعمال التطوعية والاجتماعية كتساعده على بناء علاقات جديدة ومفيدة، وكتمنحه فرص للتواصل الحقيقي القائم على الحضور والمشاركة. وفي المغرب كاين ما يقارب 280 ألف جمعية مساعدة.

0: سجلة بشكل عام في مختلف المجالات، إلا أن جمعيات الأعمال الاجتماعية والإنسانية كتحتل نسبة هامة من هذا النسيج بنحو 24%، أي ما يعادل أكثر من 60,000 جمعية ذات طابع إنساني واجتماعي. وحتى يطور هذا المكسب في بلادنا لابد من نشر ثقافة العمل الإنساني بين الشباب وربط المعرفة الأكاديمية عندهم بالقضايا المجتمعية والإنسانية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ثورتها الملكي والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات راضية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. المشهد الدولي، إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. أهلا بكم. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
6: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
5: إلى ذلك ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه هي الملحمة المباركة عند رأت يوم 20 أغسطس 1953 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العورة الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيدة بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجامة.
7: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المصادر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
5: في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بعملة وأقاليم بركان النظور تورير تأوها جرسيفة. جويا تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجامة.
7: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية، وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
5: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، في موصب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى وأصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق، فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا، دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3%، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها، فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالي. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: ارتفع أسعار النفط اليوم مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في الشرق الأوسط، وذلك بعد استبعاد الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، ما عزز المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3% إلى 91 دولار و14 سنتا للبرميلة، بعدما سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ 30 من يوليوز الماضي. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 42 سنتا إلى 85 دولارا و4 سنتات للبرميلة، بعد أن زاد بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة إلى 85 دولارا و37 سنتا، وهو أعلى مستوى له منذ 31 من يوليوز الماضي.
4: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
10: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد.
4: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
11: بعد أيام من المفاوضات، أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم التعاقد رسميا مع قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودري المتوج ببطولة كأس العالم مع لاروخا والفائز بالكرة الذهبية عام 2024 بعقد لأربعة أعوام. وجاء في بيان للنادي الكتالوني، توصل مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسبانية إلى اتفاق بشأن انتقال رودريغو هيرنانديز المعروف باسم رودري. وقد وقع لاعب كرة القدم المولود في مدريد مع البلاوغرانا عقدا يمتد إلى غاية يونيو 2030.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدم المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد رأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية، مع تأكيد على أن نتائج المراقبة الطبية لا تنتج أثرا قانونيا بصورة تلقائية، وإنما في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء جميع الضمانات المصدرية. كما اعتبر أن المراقبة الطبية المضادة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية تقوم على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين بهدف جعلها أداة للحكامة الجيدة وحسن التدبير وليس مجرد وسيلة للرقابة أو الجزاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: وعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ثورتها الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات راضية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. أهلا بكم. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
3: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
4: إلى ذلك، ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال، والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العورة الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنهار. حفص الحجامة.
5: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه نشاطه التجاري، كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
4: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بعملة وأقاليم بركان النظور توريرت وقرسيف. جويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجامة.
5: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
4: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، في موصب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى وأصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة، وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق، فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا، دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3%، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المشتركين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم، مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها، فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بعد انحسار الأمال في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة الأورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعا لفترة طويلة. هذا وسجلت أسهم قطاع الطاقة أكبر ارتفاع، إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91.41 دولار للبرميل. ومن جهة أخرى، سجلت أسهم الموارد الأساسية أكبر انخفاضا، إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب، في حين سجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في جديد نبض الرياضة. وفي التفاصيل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالصية تهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة، التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في أول مشاركة له في هذه البطولة الكبرى للغولف للهواة على الصعيد العالمي. تمكن آدم بريسنو من بلوغ الدور ربع النهائي، فبعد تسجيله نتيجتي 72 و68 ضربة في مرحلة التصفيات، تفوق آدم في مباريات الأدوار الإقصائية تباعا على كل من وورد هاريس بنتيجة 4-3، أي بفارق 4 حفر مع تبقي 3 حفر على نهاية المباراة، وعلى فينكويل بنتيجة 3-2، أي بفارق 3 حفر مع تبقي 2 حفرة، ثم على ماكس هيريندين بنتيجة 5-4 ليضمن بذلك تأهله للدور ربع النهائي. وقد أوجز آدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل للغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإنه بإمكان الجميع أن يحققه. وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالية في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمته الإجمالية إلى 52 مليون يورو. نادي بورتو أوضح في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها، فضلا عن 2 مليون يورو مرتبطتين بتحقيق أهداف رياضية. وارتباطا بالانتقالات، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيث. سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام ينضم إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائي قادما من نادي بارما الإيطالية. النادي الإيطالي قال في بيان يعلن بارما انتقال زيون سوزوكي إلى أستون فيلا: نتمنى لك التوفيق يا زيون، وسيصبح هو الحارس البالغ 23 عاما أول حارس مرمى ياباني يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز. من جانبه، أعلن النادي موناكو الفرنسي اليوم أنه سينهي العقد الذي يجمعه مع لاعب خط الوسط بول بوغبا. وقال النادي في بيان إن الأهداف التي كان قد حددها مع بوغبا تحققت جزئيا، ولذلك تقرر إنهاء عقده الذي كان يمتد حتى يونيو 2027. وأشاد موناكو بالعقلية الاستثنائية والعزيمة والمعايير العالية الثابتة للاعب، مؤكدا أنه حتى خلال فترات إصابته كان له تأثير إيجابي على الفريق من خلال مشاركة خبرته ومعرفته مع بقية اللاعبين. ويغيب اللاعب الفرنسي حاليا بسبب إصابة في الفخذ، وذلك بعد فترة وجيزة من عودته من إصابة في الركبة. والختم بأخبار الكرة الصفراء، أصدرت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب اليوم قرارا بإيقاف النجم الأسترالي ذيك كيريوس بعد ثبوت تناوله الكوكايين في فحص المنشطات. وسقط اللاعب البالغ من العمر 31 عاما والذي بلغ نهائي بطولة ويمبلدون سنة 2022 في اختبار منشطات أجري له بمناسبة إحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين 250 نقطة في مايوركا الإسبانية في 22 من يوليو الماضية. وأوضحت الوكالة أنه في 17 من يوليو 2026 أكد مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وضع وجود مادة بنزويل إيكوغونين، وهي أحد مستقبلات الكوكايين. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: وعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ثورتها الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات راضية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي، إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. أهلا بكم. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
5: تستمد هذه الذكرى مكان مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933 وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
4: إلى ذلك ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العرى الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سال القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيدة بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنهار. حفص الحجامة.
6: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
4: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان النظور توريرت وقرصيف. جوياً تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجام.
6: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
4: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى وأصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة، وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق، فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3% مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها، فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز و وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: مهرجان خطابي ببركان تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 17 من غشت بتفوغالت. وفي إفران بحيرة أجلمام في صلب برنامج واسع للتأهيل. المصادقة على 33 مشروعا بغلاف مالي يناهز 5.80 مليون درهم بخنيفرة. أهلا بكم من جديد. احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 لانتفاضة

0: قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16/53/900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
1: هي مناسبة نحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
0: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
2: فرحت بزاف، فرحت بعد الآخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
3: بالنسبة لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لأسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإخراج المستعمر.
0: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
4: وبإفران تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية بتنسيق مع جماعة إفران ومصر صالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور الطحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. الختام من خنيفرة، حيث صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعها الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية المتواصلة التي تشهدها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة من خلال دعم شباب حاملي أفكار المشاريع ومواكبتهم لتحويلها إلى مشاريع مدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال بما يساهم في إحداث فرص الشغل وتحسين مستوى الدخل وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، شكرا على الاستماع.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من شمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. كما ستنزل سخات رعدية محليا قوية قد تكون مرفوقة بحبات البرد فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف وشمال المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالنصف الشمالي للمملكة، بينما ستكون في ارتفاع بالأقاليم الصحراوية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وكبجوبي، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: وإذن إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفاه السامي على 935 شخصا. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في المشهد الدولي، للنشر إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
4: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
3: إلى ذلك ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه هي الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العورة الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيدة بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنهار. حفص الحجامة.
1: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت إلى اقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبث في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
3: في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان النظور توريرت وقرسيف. جويا تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجامة.
1: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. الترفيهية. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
3: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى وأصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة، وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق، فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا دائما، ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3%، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم، مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها، فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالي. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. حرائق الغابات مستمرة في البرتغال، اندلاع حرائق كبرى شمال البلاد، وإصابة 4 إطفائيين. في بلجيكا عملية الإخماد متواصلة لتطويق حريق هودفاني شرق البلاد. تغير المناخ في أوروبا يدفع درجات حرارة البحار إلى مستويات قياسية. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من البرتغال، حيث يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء الأربعاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة بشمال البلاد، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في منطقة الشمالية، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة أكثر من 400 عنصر من فرق التدخل تدعمهم حوالي 160 مركبة برية. وتتزامن هذه الحرائق مع استمرار مستوى مرتفع من الخطر في أنحاء واسعة من البلاد، إذ صنف المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي نحو 60 بلدية في المناطق الداخلية بالشمال والوسط ضمن مستوى الخطر الأقصى لاندلاع الحرائق، فيما وضعت حوالي 90 بلدية أخرى في مستوى الخطر المرتفع جدا. في واحد من أكبر حرائق الغابات التي شهدتها بلجيكا، تمكنت فرق الإطفاء الأربعاء من تطويق الحريق الذي اندلع منذ الجمعة الماضي في منطقة هودفاني شرق البلاد، فيما تتواصل عملية إخماد البؤر المتبقية والحيلولة دون تجدد النيران. رجال الإطفاء المشاركون في عمليات أوضحوا أن التدخل تركز خلال الساعات الأخيرة على إخماد بؤر متفرقة ومنع تجدد الحرائق، مشيرين إلى أن وعورة التضاريس لبعض المناطق تعقد الوصول إلى مواقع النيران. فرق الإطفاء أكدت مواصلة عمليات المراقبة والتدخل لعدة أسابيع رغم التقدم المسجل ميدانيا تفاديا لتجدد النيران في المناطق المتضررة. نبقى في أوروبا، حيث لم تسلم البحار من موجات الحر الشديدة التي عانت منها العديد من الدول هذا الصيف. علماء في الشأن البيئي أوضحوا أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع درجات حرارة البحار في أوروبا إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، محذرين من عواقب وخيمة على النظم البيئية البحرية والمناطق الساحلية. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
6: العلماء قالوا إن بحار أوروبا لم تسلم من موجات الحر الشديدة التي عانت منها العديد من الدول هذا الصيف، ففي الشهر الماضي بلغ متوسط درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط 27 درجة، وهو أعلى مستوى مسجل في شهر يوليوز على الإطلاق، بينما سجلت عوامة بحرية قبلة جزيرة مايوركا 33 درجة في أوائل أغشت. وأظهر تحليل أجرى مجموعة World Weather Attribution التي تستخدم أساليب خاضعة لمراجعة الأقران لتقييم دور الاحتباس العالمي في الظواهر الجوية المتطرفة، أن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية أدى إلى رفع حرارة البحر المتوسط بنحو 2 درجة مئوية وحرارة بحار غرب أوروبا بنحو 1.4 درجة. وقالت كلير بيرغين عالمة المناخ في جامعة ماينوث الإيرلندية وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، ينذر ذلك بإعادة تشكيل النظم البيئية التي تعتمد عليها المناطق الساحلية في الغذاء والدخل بصورة كاملة، فضلا عن التسبب في ظواهر جوية متطرفة ومضرة على اليابسة أيضا. وخلص التحليل إلى أن ذروات درجات حرارة المياه التي سجلت هذا العام في شرق وغرب البحر المتوسط وعلى امتداد خليج باسكاي شمال شرق المحيط الأطلسي والساحل الإيبيري كانت ستكون شبه مستحيلة لولا تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.
5: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: وعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفاه السامي على 935 شخصا. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في المشهد الدولي للنشر، إصابة نحو 170 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
4: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
3: إلى ذلك ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العورة الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيدة بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجامة.
0: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد مواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبث في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
3: في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان النظور توريرت وقرسيف. جويا تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجامة.
0: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية، وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
3: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى أصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة، وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق، فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا دائما، ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3%، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم، مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها، فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالي. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في جديد نبض الرياضة. وفي التفاصيل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية للغولف بخالصية تهاني إلى أدم بريسنو عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال الدورة 126 في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للهواة التي جرت منافساتها بنادي ميريون للغولف بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في أول مشاركة له في هذه البطولة الكبرى للغولف العنف للهواة على الصعيد العالمي، تمكن آدم بريسنو من بلوغ الدور ربع النهائي، فبعد تسجيله نتيجتي 72 و68 ضربة في مرحلة التصفيات، تفوق آدم في مباريات الأدوار الإقصائية تباعا على كل من وورد هاريس بنتيجة 4-3، أي بفارق 4 حفر مع تبقي 3 حفر على نهاية المباراة، وعلى فينكويل بنتيجة 3-2، أي بفارق 3 حفر مع تبقي 2، ثم على ماكس هيريندن بنتيجة 5-4 ليضمن بذلك تأهله للدور ربع نهائي. وقد أوجز آدم بريسنو بنفسه الدلالة الخاصة التي يرغب في منحها لمسيرته قائلا: أهدي هذا التأهل للغولف المغربي، هدفي الرئيسي هو أن أظهر للشباب في المغرب أنه إذا كنت قادرا على تحقيق هذا الإنجاز فإنه بإمكان الجميع أن يحققه. وفي أخبار كرة القدم، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالية في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. نادي بورتو أوضح في بيان على موقع رسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها، فضلا عن 2 مليون يورو مرتبطتين بتحقيق أهداف رياضية. وارتباطا بالانتقالات، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام ينضم إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائي قادما من نادي بارما الإيطالية. النادي الإيطالي قال في بيان يعلن بارما انتقال زيون سوزوكي إلى أستون فيلا: نتمنى لك التوفيق يا زيون، يصبح هو الحارس البالغ 23 عاما أول حارس مرمى ياباني يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز. من جانبه، أعلن نادي موناكو الفرنسي اليوم أنه سينهي العقد الذي يجمعه مع لاعب خط الوسط بول بوغبا، وقال النادي في بيان إن الأهداف التي كان قد حددها مع بوغبا تحققت جزئيا، ولذلك تقرر إنهاء عقده الذي كان يمتد حتى يونيو 2027. وأشاد موناكو بالعقلية الاستثنائية والعزيمة والمعايير العالية الثابتة للاعب، مؤكدا أنه حتى خلال فترات إصابته كان له تأثير إيجابي على الفريق من خلال مشاركة خبرته ومعرفته مع بقية اللاعبين. ويغيب اللاعب الفرنسي حاليا بسبب إصابة في الفخذ، وذلك بعد فترة وجيزة من عودته من إصابة في الركبة. والختم بأخبار الكرة الصفراء، أصدرت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب اليوم قرارا بإيقاف النجم الأسترالي زيك كيريوس بعد ثبوت تناوله الكوكايين في فحص المنشطات. وسقط اللاعب البالغ من العمر 31 عاما والذي بلغ نهائي بطولة ويمبلدون سنة 2022 في اختبار منشطات أجري له بمناسبة إحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين 250 نقطة في مايوركا الإسبانية في 22 من يوليو الماضية. وأوضحت الوكالة أنه في 17 يوليو 2026 أكد مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وضع وجود مادة بنزويل إيكوغونين، وهي أحد مستقبلات الكوكايين. وبهذا الخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نبض الرياضة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: في إطار الاحتفال بعيد الشباب المجيد، ستنظم القوات الملكية الجوية يوم 21 من غشت 2026 عروضا جوية مميزة تؤديها فرقة المسيرة الخضراء، وذلك على طول ساحل مدينة المضيق ابتداء من الساعة 5 مساء، وعلى مشارف كورنيش مارتيل ابتداء من الساعة 7 مساء. كما سينظم الحرس الملكي في اليوم نفسه طواف المشاعل التقليدي بكل من المضيق وتطوان ابتداء من الساعة 8 مساء. وإلى جانب هذه العروض ستقدم القوات المسلحة الملكية لوحات فنية واستعراضات موسيقية متنوعة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: وعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في المشهد الدولي للنشر، إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
4: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحمة بطولية
8: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هذه والدوله غاديه في توجه كبير الله يسر سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع.
9: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كي لوتو البيئة. وصراحة أنا مع هذوك اللي فواتور إلكتريك.
10: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن المجلس الدستوري الفرنسي رفضه للقانون الرامي إلى حماية القاصرين من المخاطر التي يعرضهم لها استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذا النص ينتهك حرية التعبير والتواصل. وقال المجلس في بيان إنه لم يكن بإمكان المشرع دون انتهاك حرية التعبير والتواصل أن يفرض حظرا عاما يؤدي إلى حرمان القاصرين من حريتهم في الوصول إلى العديد من خدمات التواصل عبر الإنترنت دون مراعاة لا لوضع القاصر ولا للمخاطر الخاصة بهذه الخدمات. وترى المؤسسة التشريعية أن الحظر المفروض من المحتمل أن ينطبق على خدمات التواصل عبر الإنترنت التي لم تثبت المخاطر التي تشكلها على صحة وأمن القاصرين، لا سيما تلك المتعلقة بمحتواها أو طريقة عملها. وكان من المقرر أن يدخل هذا النص حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر المقبل، والذي يرى فيها المجلس الدستوري انتهاكا للحق في الخصوصية حتى لدى القاصرين.
0: كليك. إطلالة يومية
2: من حيث التلوث، من حيث المناخ، حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله تي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في هذا التوجه هادي، والدوله غاديه في توجه كبير الله يجزي سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع.
3: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كي لوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
4: جو رول ان فواتور إلكتريك بور ليكولوجي، بور لي زانيمو، لا بوليسيون، لو ريشوفمون كليماتيك أوسي. سي هاد لا كانيكول سا كوز دو تو سا. إي فوالا. إي جو بونس كو سا بو إتر أون بون شوز بور لو ماروك.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن المجلس الدستوري الفرنسي رفضه للقانون الرامي إلى حماية القاصرين من المخاطر التي يعرضهم لها استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذا النص ينتهك حرية التعبير والتواصل. وقال المجلس في بيان إنه لم يكن بإمكان المشرع دون انتهاك حرية التعبير والتواصل أن يفرض حظرا عاما يؤدي إلى حرمان القاصرين من حريتهم في الوصول إلى العديد من خدمات التواصل عبر الإنترنت دون مراعاة لا لوضع القاصر ولا للمخاطر الخاصة بهذه الخدمات. وترى المؤسسة التشريعية أن الحظر المفروض من المحتمل أن ينطبق على خدمات التواصل عبر الإنترنت التي لم تثبت المخاطر التي تشكلها على صحة وأمن القاصرين، لا سيما تلك المتعلقة بمحتواها أو طريقة عملها. وكان من المقرر أن يدخل هذا النص حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر المقبل، والذي يرى فيها المجلس الدستوري انتهاكا للحق في الخصوصية حتى لدى القاصرين.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعد انحسار الأمال في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة الأورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعا لفترة طويلة. هذا وسجلت أسهم قطاع الطاقة أكبر ارتفاعا، إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91.41 دولارا للبرميل. ومن جهة أخرى سجلت أسهم الموارد الأساسية أكبر انخفاضا، إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب، في حين سجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة.

0: نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعدد هم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
1: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
0: إلى ذلك، ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العمر.

0: أرى الوثيق والترابط المتين بين عرش نبي وشعب وفي. في خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجامة.
1: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027. وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت إلى اقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
0: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بعملة وأقاليم بركان النظور توريرت وقرسيف. جويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجامة.
1: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
0: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة في موصب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى أصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء، وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا، دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3% مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضية. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالي. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: لمكافحة وباء الكوليرا تشاد تتسلم أزيد من 1.7 مليون جرعة لقاح. تحسبا لألنينيو قوي، رواندا ترفع جاهزيتها لمواجهة مخاطر الفيضانات. مقتل 24 شخصا على الأقل في هجوم مسلح وسط نيجيريا. أهلا بكم من جديد. وزارة الصحة العامة والوقاية في تشاد أعلنت تسلم أزيد من 1,700,000 جرعة من اللقاحات الفموية المضادة للكوليرا بهدف التصدي لانتشار الوباء في البلاد. وزير الصحة العامة والوقاية عبد المجيد عبد الرحيم أوضح أن هذه الشحنة ستتيح إطلاق حملة للتلقيح في العاصمة نجامينا وإقليم البحيرة في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن وصول الشحنة يشكل بداية لمرحلة حاسمة لكبح انتقال المرض. وارتباطا بالوضع الصحي، المفوضية الأوروبية أعلنت توفير اختبارات جزئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 2.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. هذه هي المساعدة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بهدف الكشف المبكر عن الحالات في وقت سجل فيه الوباء 3381 حالة إصابة مؤكدة و1489 وفاة في الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا. السلطات في البلاد تكثف استعداداتها لمواجهة مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية تزامنا مع تحذيرات خبراء الأرصاد من ظاهرة النينيو شديدة القوة المرتقبة خلال موسم الأمطار المقبل. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: المنتدى 74 للتوقعات المناخية لمنطقة القرن الأفريقي الكبرى المنعقد في كيغالي شكل مناسبة لمناقشة التوقعات الإقليمية التي تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات مطرية تفوق المعدلات المعتادة بين أكتوبر ودجنبر 2026. الكاتب الدائم لوزارة البيئة الرواندية فيديل بينغوا أكد أن بلاده تستعد للآثار المحتملة على المجتمعات والفلاحة والبنية التحتية من خلال تطوير أنظمة الإنذار المبكر بالفيضانات وتحسين مراقبة الأمطار والتنبؤ بها. من جانبها حثت الوزارة المكلفة بإدارة الطوارئ المجتمعات والمؤسسات على الاستعداد قبل اشتداد الأمطار، مؤكدة أن الفترة الحالية تمثل فرصة للحد من المخاطر الناجمة عن الصواعق والرياح القوية والانهيارات الأرضية المرتبطة بهذه الظاهرة المناخية. وتشير توقعات الإقليمية التي أعدها مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية إلى أن معظم مناطق القرن الأفريقي ستشهد أمطارا أعلى من المعدل الطبيعي.
1: نختم من نيجيريا. لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون في مدينة غوس عاصمة ولاية بلاتو. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول محلي أن الهجوم أسفر أيضا عن إحراق 38 منزلا وتدمير مخازن للحبوب وممتلكات أخرى، فضلا عن إتلاف عدة هكتارات من الأراضي الزراعية، مضيفا أن هذه الخسائر تسببت في صعوبات بالغة للمتضررين وهو ما يهدد سبل عيشهم. هذا وتشهد ولاية بلاتو بشكل متكرر أعمال عنف دامية تغذيها بشكل خاص نزاعات على الأراضي بين الرعاة والمزارعين من مختلف المجموعات العرقية. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: بعد انحسار الأمال في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة الأورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعا لفترة طويلة. هذا وسجلت أسهم قطاع الطاقة أكبر ارتفاعا، إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91.41 دولارا للبرميل. ومن جهة أخرى سجلت أسهم الموارد الأساسية أكبر انخفاضا، إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب، في حين سجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وعدنا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. ذكرى ثورة الملك وشعب جلالة الملك يصدر عفاه السامي على 935 شخصا. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في المشهد الدولي للنشر، إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
5: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية الدولية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
0: إلى ذلك ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه هي الملحمة المباركة عند رأت يوم 20 أغسطس 1953 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العرى الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجامة.
1: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت إلى اقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
0: في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بأملة وأقاليم بركان النظور توريرت وقرسيف. جويا تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجامة.
1: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية، وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
0: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة في موصب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى أصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء، وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3% مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها فضلا عن 2 مليون يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالي. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو،
6: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفاه السامي على 935 شخصا. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في المشهد الدولي للنشر، إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
5: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944، التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
0: إلى ذلك، ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال، والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العورة الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سالة القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيدة بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجامة.
1: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: لمكافحة وباء الكوليرا تشاد تتسلم أزيد من 1.7 مليون جرعة لقاح. تحسبا لألنينيو قوي، رواندا ترفع جاهزيتها لمواجهة مخاطر الفيضانات. مقتل 24 شخصا على الأقل في هجوم مسلح وسط نيجيريا. أهلا بكم من جديد. وزارة الصحة العامة والوقاية في تشاد أعلنت تسلم أزيد من 1,700,000 جرعة من اللقاحات الفموية المضادة للكوليرا بهدف التصدي لانتشار الوباء في البلاد. وزير الصحة العامة والوقاية عبد المجيد عبد الرحيم أوضح أن هذه الشحنة ستتيح إطلاق حملة للتلقيح في العاصمة نجامينا وإقليم البحيرة في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن وصول الشحنة يشكل بداية لمرحلة حاسمة لكبح انتقال المرض. وارتباطا بالوضع الصحي، المفوضية الأوروبية أعلنت توفير اختبارات جزئية سريعة وأجهزة للفحص بقيمة 2.5 مليون يورو للمساهمة في مكافحة وباء إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. هذه المساعدة ستستفيد منها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بهدف الكشف المبكر عن الحالات في وقت سجل فيه الوباء 3,381 حالة إصابة مؤكدة و1489 وفاة في الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من رواندا. السلطات في البلاد تكثف استعداداتها لمواجهة مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية تزامنا مع تحذيرات خبراء الأرصاد من ظاهرة النينيو شديدة القوة المرتقبة خلال موسم الأمطار المقبل. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: المنتدى 74 للتوقعات المناخية لمنطقة القرن الأفريقي الكبرى المنعقد في كيغالي شكل مناسبة لمناقشة التوقعات الإقليمية التي تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات مطرية تفوق المعدلات المعتادة بين أكتوبر ودجنبر 2026. الكاتب الدائم لوزارة البيئة الرواندية فيديل بينغوا أكد أن بلاده تستعد للأثار المحتملة على المجتمعات والفلاحة والبنية التحتية من خلال تطوير أنظمة الإنذار المبكر بالفيضانات وتحسين مراقبة الأمطار والتنبؤ بها. من جانبها حثت الوزارة المكلفة بإدارة الطوارئ المجتمعات والمؤسسات على الاستعداد قبل اشتداد الأمطار، مؤكدة أن الفترة الحالية تمثل فرصة للحد من المخاطر الناجمة عن الصواعق والرياح القوية والانهيارات الأرضية المرتبطة بهذه الظاهرة المناخية. وتشير توقعات الإقليمية التي أعدها مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية إلى أن معظم مناطق القرن الأفريقي ستشهد أمطارا أعلى من المعدل الطبيعي.
1: نختم من نيجيريا. لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون في مدينة غوس عاصمة ولاية بلاتو. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول محلي أن الهجوم أسفر أيضا عن إحراق 38 منزلا وتدمير مخازن للحبوب وممتلكات أخرى، فضلا عن إتلاف عدة هكتارات من الأراضي الزراعية، مضيفا أن هذه الخسائر تسببت في صعوبات بالغة للمتضررين.
3: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدية حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران، يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفاه السامي على 935 شخصا. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في المشهد الدولي، للنشر إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة صراحة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
5: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
0: إلى ذلك، ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال، والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العورة الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجامة.
1: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفع دفعت إلى اقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبث في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
0: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان النظور توريرت وقرسيف. جويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجامة.
1: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
0: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى وأصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة، وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق، فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3% مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.

جيدة داخل شبكة من العلاقات الاجتماعية، ويقدر يتحمل مسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه وباقي الأفراد. لذلك ما يمكنش اختزال العمل الإنساني في تقديم المساعدة المادية أو العينية للأشخاص المحتاجين، بل هو مفهوم واسع كيشمل مختلف المبادرات والسلوكيات اللي كتهدف للتخفيف من معاناة الآخرين وتحسين ظروف عيشهم بكل وسائل ممكنة. هو عبارة عن جهود ومبادرات كيقوموا بها سواء الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات لمساعدة الفرد في حالات الحاجة أو الضعف أو الأزمات والكوارث الطبيعية، بدون ما يكون الهدف منها تحقيق منفعة شخصية مباشرة. ويقدر هذا العمل يأخذ أشكال متعددة، بحال مساعدة الفقراء ورعاية الأطفال الأيتام والمسنين ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة وإغاثة المتضررين من الكوارث، والتطوع في المؤسسات الاجتماعية ومساعدة المرضى والمشاركة في المبادرات اللي كتحافظ على البيئة. لذلك مهم جدا نتكلموا على هذا اليوم حتى يدركوا شبابنا والناشئة طبيعة العمل الإنساني اللي كيقوم على مجموعة من المبادئ الأخلاقية، في مقدمتها حماية الفرد من أي تمييز والتضامن والتعاطف معه وتحمل المسؤولية الاجتماعية. والقيمة الحقيقية للعمل الإنساني هي أن الفرد اللي كيقوم به ما كيخليش فرد آخر محتاج يشعر بالعجز، وهذه ممارسة أخلاقية قبل ما تكون فعل مادي، وكتختلف على العمل اللي كتحركه المصلحة الشخصية، أي الحصول على مقابل مادي نظير خدمة محددة. هو طبعا أمر مشروع في العلاقات الاقتصادية والمهنية، لكن ما كيمثلش بالضرورة عمل إنساني بالمعنى القيمي، لأن العمل الإنساني كيرتبط أساساً بالرغبة في خدمة الفرد ومساندته ودعمه، وحتى الفرد اللي كيقوم بها كيحقق فوائد كثيرة نفسية واجتماعية ومعنوية. وأهمية العمل الإنساني كتجاوز حدود الفرد وكتشمل المجتمع، من خلال المساعدة على مواجهة الأزمات والتحديات، وهو سلوك يخلي المتضررين يشعروا بأن الآخرين مستعدين باش يساندوهم في لحظات الضعف، وكيخليهم يحسوا بالأمان وبالانتماء وبالثقة في أفراد المجتمع اللي كيعيشوا فيه. والعمل الإنساني كيساهم أيضا في الحد من بعض مظاهر التفكك الاجتماعي بحال العزلة والفقر والهشاشة، وكيساعد على بناء جسور تواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية، وكيعطي الشعور بأن المجتمع مسؤول على الأفراد دياله، وبأن قوته كتبان في قدرة الأفراد دياله على حماية الفئات الأكثر هشاشة. وفهم قيمة العمل الإنساني كتبدأ بإدراك الفرد أنه ماشي مجرد فرد مستقل، بل هو عضو في المجتمع كيأثر فيه وكيتأثر به. فأي فرد يقدر يكون في موقع المحتاج في مرحلة من حياته، ومن بعد مدة يمكن يصبح قادر على تقديم المساعدة. لذلك التضامن ماشي علاقة أحادية الاتجاه بين اللي كيعطي واللي كياخذ، وإنما هو علاقة إنسانية متبادلة يمكن تغير أدوار أطرافها حسب الظروف. والفرد يمكن ليه يستوعب قيمة العمل الإنساني من خلال تجربة الآخرين وفهم معاناتهم، لأن التعاطف كيمثل مدخل أساسي للسلوك الإنساني، خاصة ملي كيحاول الفرد يوضع نفسه مكان آخر كيعاني من الفقر أو المرض أو العزلة الجغرافية. هنا كيصبح أكثر قدرة على فهم حاجته للدعم. والتعاطف ماشي هو الشعور بالحزن تجاهه، ولكن هو تحويل هذا الشعور لفعل إيجابي ومفيد. والفرد يمكن يكتشف قيمة العمل الإنساني أيضا من خلال ملاحظة الآثار دياله ولو تكون صغيرة، يقدر يكون على شكل مساعدة طالب أو أكثر في دراستهم، أو الاستماع لفرد كيمر بأزمة، أو زيارة فرد مسن وقضاء وقت معاه، أو التبرع بوقت للمشاركة في نشاط اجتماعي، أو التبرع بالدم. هي كلها سلوكيات كتبان بسيطة لكن عندها أثر عميق في حياة الآخرين. والعمل الإنساني ما كيتطلبش دائما إمكانيات مالية كبيرة، وإنما كيحتاج قبل كل شيء لوعي وإرادة واستعداد للمبادرة. لذلك الأثر الإيجابي ديال العمل الإنساني على المستفيد كيعود أيضا على الفرد اللي كيمارسه، لأنه يمكن يشعر بقدر كبير بالرضا على الذات دياله، ويحس بأن وجوده عنده تأثير إيجابي في حياة أفراد آخرين. أيضا المشاركة دياله في الأعمال التطوعية والاجتماعية كتساعده على بناء علاقات جديدة ومفيدة، وكتمنحه فرص للتواصل الحقيقي القائم على الحضور والمشاركة. وفي المغرب كاين ما يقارب 200
82 ألف جمعية مسجلة بشكل عام في مختلف

0: مختلف المجالات، إلا أن جمعيات الأعمال الاجتماعية والإنسانية كتحتل نسبة هامة من هذا النسيج بنحو 24%، أي ما يعادل أكثر من 60,000 جمعية ذات طابع إنساني واجتماعي. وحتى يطور هذا المكسب في بلادنا لابد من نشر ثقافة العمل الإنساني بين الشباب وربط المعرفة الأكاديمية عندهم بالقضايا المجتمعية والإنسانية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: وعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفاه السامي على 935 شخصا. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في المشهد الدولي، للنشر إصابة نحو 170 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
6: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في
4: الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
5: إلى ذلك ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه هي الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال، والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العورة الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سال القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيدة بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنوار. حفص الحجامة.
6: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد مواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبث في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
5: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان النظور توريرت وقرسيف.
7: جاء
5: جويا تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجام.
6: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
5: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، في موصب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى أصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3% مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
7: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.8 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، لا سيما على مستوى مراكز الجامعات بالعالم القروي، بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم، خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع شباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.2 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. ثورة دكتورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في المشهد الدولي للنشر، إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعدد هم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
4: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
5: إلى ذلك ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953 حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العرى الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيدة بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنهار. حفص الحجامة.
6: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
5: في نشرة إنذارية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان النظور توريرت وقرسيف. جويا تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجامة.
6: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية، وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
5: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى وأصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة، وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق، فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3% مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها، فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالي. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية دور 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 26 إلى 30 غشت الجاري بمارينا الصعيدية. بلاغ صحفي للمنظمين أوضح أن الدورة 11 تنعقد بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي وعمالة بركان وشركة تنمية الصعيدية والمجلس الجهوي للسياحة وبلدية الصعيدية والمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بركان. وأكد البلاغ أن مهرجان الصعيدية السينمائي يتوخى تنشيط المجال الفني والثقافي للجوهرة الزرقاء ودعم الإقلاع السياحي والتعريف بالإنتاج السينمائي المغربي والأجنبي، ومنح الجمهور المغربي وزوار الصعيدية فرصة للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة. والأجانب المشاركين في هذه الدورة وضيوف من عالم الثقافة والفن. وستعرف المشاركة في المسابقة الفنية مجموعة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة، تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى للفيلم الطويل وجائزة البرتقال للفيلم القصير. ويرأس لجنة التحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفاضلي إلى جانب كل من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية بورش. أما بخصوص فقرة التكريم يضيف البلاغ، فقد اختار المهرجان تكريم المخرج عادل الفاضلي والممثلة جليلة تلمسي احتفاء بعطائهما في السينما على مدى سنوات طويلة. كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة تتناول على الخصوص موضوع الصناعة السينمائية في الجهة الشرقية وماستر كلاس مع عادل الفاضلي وجليلة تلمسي وندوة حول كتابة السيناريو مع الكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
7: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.8 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي، بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم، خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع شباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.2 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: في إطار الاحتفال بعيد الشباب المجيد، ستنظم القوات الملكية الجوية يوم 21 من غشت 2026 عروضا جوية مميزة تؤديها فرقة المسيرة الخضراء، وذلك على طول ساحل مدينة المضيق ابتداء من الساعة 5 مساء، وعلى مشارف كورنيش مارتيل ابتداء من الساعة 7 مساء. كما سينظم الحرس الملكي في اليوم نفسه طواف المشاعر التقليدي بكل من المضيق وتطوان ابتداء من الساعة 8 مساء. وإلى جانب هذه العروض، ستقدم القوات المسلحة الملكية لوحات فنية واستعراضات موسيقية متنوعة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في المشهد الدولي، للنشر إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانين.
5: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهريب الأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
4: إلى ذلك ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه هي الملحمة المباركة عند رأت يوم 20 أغسطس 1953، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العرى الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنهار. حفص الحجامة.
6: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الساخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لسيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت إلى اقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
4: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان النظور توريرت وقرصيف. جويا تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجامة.
6: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
4: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى وأصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة، وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق، فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا، دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3%، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها، فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضية. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالي. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 17 غشت 53 900 بتافوغالت، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53 900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
8: هي مناسبة نحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
7: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
9: فرحت بزاف، فرحت بعد الآخر، يعني راجلي جاهد في الجهاد وعطاولو التكريم والحمد لله.
10: بالنسبة لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لأسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإخراج المستعمر. وتبقى

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و 2020، وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و 2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: وعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفاه السامي على 935 شخصا. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في المشهد الدولي للنشر، إصابة نحو 270 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي المطاع.

0: موجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
1: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحمة بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
0: إلى ذلك، ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاومة الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العورة الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سهل القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنهار. حفص الحجامة.
2: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027. وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواجهة مواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
0: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بعملات وأقاليم بركان النظور تورير تأوها قرصيف. جويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجامة.
2: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
0: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفائيين اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى وأصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة، وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق، فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3% مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المشتركين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها، فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالي. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي، بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم، خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع شباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.20 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
3: راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من شمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما ستنزل سخات رعدية محليا قوية قد تكون مرفوقة بحبات البرد فوق المرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف وشمال المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالنصف الشمالي للمملكة، بينما ستكون في ارتفاع بالأقاليم الصحراوية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وكاب جوبي، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وأيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفاه السامي على 935 شخصا. ثورة الملك والشعب ملحمة وطنية خالدة جسدت تلاحم العرش والشعب في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة. في المشهد الدولي للنشر، إصابة نحو 170 من رجال الإطفاء بالبرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعدد عددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام. يخلد الشعب المغربي غدا الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. أميمة بوشانينا.
1: تستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله.
0: إلى ذلك، ذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الملحمة المباركة اندلعت يوم 20 أغسطس 1953، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال، والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العرى الوثيق والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي. في خبر آخر، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سالة القنيطرة حسن الساخي كافة المهنيين إلى الانخراط الفعال في مبادرة الشباك الوحيد بالغرفة والحصول على الرخص المتعلقة باستغلال الملك العمومي من أجل الارتقاء المشترك بالمظهر العمراني والجمالي لمدينة الأنهار. حفص الحجامة.
2: في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الساخي أن الانخراط الفعال للتجار والمهنيين في هذه المبادرة سيمكن من بلوغ هدف الترخيص لمحلات العاصمة بنسبة 100% بحلول فاتح يناير 2027، وأوضح أن الغرفة عملت على تبسيط المساطر وتسهيل الحصول على الرخص والتصاريح التجارية وتراخيص استغلال الملك العمومي والواقيات الشمسية والعلامات الإشهارية من خلال إحداث الشباك الوحيد لمواطنين مواكبة التجار والمهنيين بمدينة الرباط، مبرزا أن هذه العملية من شأنها الإسهام في تسهيل الإجراءات وإضفاء جمالية وتنظيم خاص على العاصمة. واعتبر السيد الصاخي أن جمالية المدينة أمر مهم للغاية، لا سيما وأن الرباط تشتمل على أحياء تاريخية وأخرى عصرية، وبالتالي ينبغي الحفاظ على طابعها الجمالي والثقافي، مشيرا إلى أن خصوصية المدينة دفعت لاقتراح أنواع مختلفة من الواقيات الشمسية والواجهات على أن يعود الاختيار بينها للتجار والمهنيين، كل بحسب قدرته المالية وطبيعة نشاطه التجاري. كما أكد أن هذه النماذج المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والمالي للتجار والمهنيين من خلال توفير خيارات تتفاوت من حيث الأسعار، مع الانفتاح على مقترحات جديدة، موضحا أن هنالك لجنة مختصة ستبت في مقترحات هذه الفئة من أجل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
0: في نشرة إنذارية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 25 مليمتر مصحوبة بتساقط البراد وهبات رياح بعملة وأقاليم بركان النظور توريرت وقرسيف. جويا، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلاتها ومرافقها الترفيهية. عودة لحفصة الحجامة.
7: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية. وفي هذا السياق قال المندوب الإقليمي للسياحة بالحسيمة عبد العالي الرحماني إن مارينا الحسيمة حصلت هذه السنة على اللواء الأزرق للمرة الرابعة على التوالي، مما يجعلها إحدى أبرز مقومات الجاذبية السياحية للمدينة.
0: في الشأن البيئي، في شمال البرتغال يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء اليوم في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشيطة، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أوركا. أدى وأصيب نحو 270 من رجال الإطفاء في البرتغال خلال عمليات التدخل منذ بداية السنة، وفق معطيات كشف عنها اليوم رابطة رجال الإطفاء. وقال رئيس الرابطة في تصريح صحفي إن هذه الحصيلة تشمل الإصابات الناجمة عن التدخل المباشر في مكافحة الحرائق، فضلا عن حوادث السير التي تقع خلال عمليات الإطفاء. وأوضح أن عدد الإصابات والحوادث ارتفع مقارنة بسنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تزايد عدد التدخلات ولا سيما في مواجهة حرائق الغابات. دوليا دائما ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليوز المنصرم إلى قرابة 3% مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس الماضي مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية. وأوضح مكتب الإحصاءات البريطاني في بيان له اليوم أن معدل التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى قرابة 3% خلال يوليوز المنصرم مقارنة بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم اليوم انتقال لاعب وسطه الشاب رودريغو مورا إلى روما الإيطالي في صفقة تضمن للنادي البرتغالي 25 مليون يورو بشكل فوري، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى 52 مليون يورو. وأوضح بورتو في بيان على موقعه الرسمي أن روما يملك خيار الاستحواذ على نسبة تصل إلى 50% إضافية من الحقوق الاقتصادية للاعب مقابل 25 مليون يورو، فيما يحتفظ النادي البرتغالي بخيار بيع النسبة المتبقية بالقيمة نفسها فضلا عن مليوني يورو مرتبطة بتحقيق هدف رياضي. في الميركاتو الصيفي، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي في خطوة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. وينضم سوزوكي الذي مثل اليابان في كأس العالم هذا العام إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائية قادما من نادي بارما الإيطالية. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
8: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آليات المراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارضن من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة يستند إلى أساس قانوني أو تنظيم واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. هذا وأوضحت المؤسسة في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصها الاستشاري المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 14-16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، بناء على طلب تقدم أو طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه.
5: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.8 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي، بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم، خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع الشباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.20 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر.
10: بعد أيام من المفاوضات، أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم التعاقد رسميا مع قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودري المتوجي ببطولة كأس العالم مع لاروخا والفائز بالكرة الذهبية عام 2024 بعقد لأربعة أعوام. وجاء في بيان للنادي الكتالوني، توصل مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسبانية إلى اتفاق بشأن انتقال رودريغو هيرنانديز المعروف باسم رودري. وقد وقع لاعب كرة القدم المولود في مدريد مع البلاوغرانا عقدا يمتد إلى غاية يونيو 2030.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: إن غميس نيم كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين ننغميسن جماع براديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من شمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما ستنزل سخات رعدية محليا قوية قد تكون مرفوقة بحبات البرد فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف وشمال المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالنصف الشمالي للمملكة، بينما ستكون في ارتفاع بالأقاليم الصحراوية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وكب جوبي، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من شمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. كما ستنزل سخات رعدية محليا قوية قد تكون مرفوقة بحبات البرد فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف وشمال المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالنصف الشمالي للمملكة، بينما ستكون في ارتفاع بالأقاليم الصحراوية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان ما بين المهدية وكب جوبي، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع الشباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.20 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
2: ريم راديو،
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق رسوم الجمركية الجديدة التي كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، وذلك لمدة 3 أيام عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة. الرئيس الأمريكي كتب في منشور على ثروت سوشيال: لقد قمت بتعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% المفروضة على كندا، والتي كان من المقرر أن تبدأ صباح الغد، وذلك لمدة 3 أيام، لأن كندا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى اتفاق شريطة إتمام الوثائق بشكل نهائي. وكانت هذه الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل من يوم الأربعاء، وكان من المرتقب أن تهم حوالي 20 مليار دولار من الصادرات الكندية نحو الولايات المتحدة، وأن تشمل معدات الهوكي ومنتجات الألبان والمشروبات الكحولية مع استثناء عدة قطاعات تعتبر استراتيجية، لا سيما قطاعات الطاقة والبوتاس والمنتجات السمكية والمعادن الحيوية. وأجرى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات هاتفية الاثنين بشأن المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين. بحسب مكتب كارني، وأشار إلى أن محادثات اللحظة الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة في الدقائق الأولى من يوم الأربعاء. من جانبها، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فريقا كنديا تواجد في واشنطن على أمل التوصل إلى تسوية قبل دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأمريكي قد وقع في 20 من يوليوز الماضي مرسوما بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا لا سيما حول المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: يخلد الشعب المغربي ذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نير الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وجسدت أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الوطنية. وتستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية سنة 1912، حيث واجهوا الأطماع الاستعمارية بملاحم بطولية في مختلف ربوع المملكة، من بينها معركة الهريب الأطلس المتوسط سنة 1914 ومعركة أنوال بالريف خلال الفترة الممتدة من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورززات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من صفحات المقاومة التي أبانت عن تشبث المغاربة بحريتهم ورفضهم للوجود الاستعماري. وبموازاة المقاومة المسلحة، تطور العمل الوطني والسياسي من خلال التعبئة ونشر الوعي الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي، وصولا إلى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 من يناير 1944 التي شكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني، وجسدت وحدة الإرادة بين الشعب والحركة الوطنية في المطالبة بحرية المغرب واستقلاله. كما شكلت زيارة الوحدة التي قام بها جلالة المغفور له الملك محمد الخامس إلى مدينة طنجة في 9 من أبريل 1947، وما تضمنه خطابه التاريخي من تأكيد على تطلع المغرب إلى الاستقلال والوحدة الوطنية محطة بارزة في تصعيد النضال الوطني، ورسخت مكانة العرش باعتباره حاملا لطموحات الشعب المغربي ومدافعا عن سيادته ووحدته. وأمام تصاعد المد الوطني وتنامي التلاحم بين العرش والحركة الوطنية والشعب المغربي، لجأت سلطات الحماية إلى سياسة التضييق والمناورة قبل أن تقدم في 20 من غشت 1953 على نفي بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له الملك محمد الخامس والأسرة الملكية الشريفة، متوهمة أن إبعاد رمز سيادة الوطن سيؤدي إلى إخماد جدوى المقاومة وإضعاف وحدة المغاربة، غير أن هذه الخطوة الاستعمارية جاءت بنتيجة عكسية، إذ انتفض الشعب المغربي في مختلف أنحاء المملكة وتصاعدت أعمال المقاومة والفداء وتشكلت الخلايا السرية واشتدت المظاهرات والاحتجاجات لتتحول واقعة النفي إلى شرارة ألهبت الكفاح الوطني ورسخت أكثر فأكثر التلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي هذا السياق سقط عدد من الوطنيين والمقاومين شهداء في سبيل الوطن، ومن أبرزهم الشهيد علال بن عبد الله الذي نفذ عمليته البطولية يوم 11 من شتنبر 1953، كما واصل الشهيد محمد زرقتوني ورفاقه في خلايا المقاومة بالدار البيضاء عملياتهم ضد سلطات الاحتلال إلى جانب مقاومين ومجاهدين في مختلف المدن والقرى المغربية، قبل أن تتكتل هذه المسيرة بانطلاق عمليات جيش التحرير بشمال المملكة في أكتوبر 1955. وأمام صمود الشعب المغربي وتصاعد المقاومة اضطرت السلطات الاستعمارية إلى الرضوخ لإرادة العرش والشعب، فعاد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس والأسرة الملكية الشريفة إلى أرض الوطن في 16 من نوفمبر 1955 حاملا بشرى الاستقلال لتخلد المملكة مرحلة جديدة من بناء الدولة المستقلة والانخراط في معركة الجهاد الأكبر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مقومات السيادة الوطنية. وتواصلت بعد ذلك مسيرة استكمال الوحدة الترابية للمملكة، حيث خاض جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني سيرا على نهج والده المنعم معركة استكمال الوحدة الترابية، فتم في عهده استرجاع الترفاية في 15 من أبريل 1958.

0: باسترجاع إقليم وادي الذهب في 14 من غشت 1979. وإذا كانت ثورة الملك والشعب قد شكلت بالأمس ملحمة للتحرر من الاستعمار واسترجاع السيادة، فإن قيمها ودلالاتها تظل حاضرة اليوم في مسيرة المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال مواصلة بناء مغرب حديث ومتقدم وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا. وتشكل هذه الذكرى الوطنية مناسبة لاستحضار الدروس العميقة لهذه الملحمة، وفي مقدمتها قيم الوطنية والتضحية والوفاء والتشبث بالثوابت والمقدسات واستلهام روحها في مواصلة مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن المصالح العليا للمملكة، بما يجسد استمرار التلاحم القوي بين العرش والشعب الذي ظل على امتداد تاريخ المغرب الحديث أحد مرتكزات صيانة وحدته واستقراره وسيادته. وتظل ثورة الملك والشعب بما تختزنه من ملاحم وتضحيات جزءا أصيلا من الذاكرة التاريخية الوطنية ومرجعا للأجيال المتعاقبة لاستحضار ما حققه المغاربة بقيادة العرش العلوي المجيد من انتصارات في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة واستلهام هذه القيم في بناء مستقبل المملكة وتعزيز مكتسباتها ومكانها.
1: الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
2: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نين غميسن قماء براديو ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
3: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة الثلاثاء خلال اجتماعها الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. في إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. هذا المشروع يروم تحسين جودة التكفل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم خاصة خلال فترات موجات البرد. في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع الشباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، بما يتيح خلق فرص الشغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة،

0: فقد صدقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.20 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز مليون درهم.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: مهرجان خطابي ببركان تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 17 من غشت بتفوغالت. وفي إفران بحيرة أجلمام في صلب برنامج واسع للتأهيل. المصادقة على 33 مشروعا بغلاف مالي يناهز 5.80 مليون درهم بخنيفرة. أهلا بكم من جديد. احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا تخليدا لذكرى 73 لانتفاضة 17 من غشت 1953 بتفوغالت، نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. باقي التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
5: تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 17 غشت 53 900 بتفوغالت، احتضنت مدينة بركان مهرجانا خطابيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. هذه الانتفاضة التي اندلعت غداة انتفاضة 16 غشت 53 900 بوجدة تعتبر من بين الأحداث البطولية للمقاومة التي مهدت الطريق أمام ثورة الملك والشعب المجيدة.
6: هي مناسبة كنحيوها في كل سنة في موعدها بما يليق بها من مظاهر الإكبار والاعتزاز والفخر بما قامت به هذه الربوع المجاهدة من نضالات ومن ملاحم بطولية.
5: خلال هذا المهرجان الخطابي جرى تكريم 10 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 55 من قدماء المقاومين أو ذوي حقوقهم بغلاف مالي إجمالي قدره 110,000 درهم.
7: فرحت بزاف، فرحت بهذا الاخر، يعني راجل جاهد في الجهاد وعطاو له التكريم والحمد لله.
8: بالنسبه لهذا التكريم هو شرف كبير لنا لاسرتنا ولجميع المقاومين الذين ضحوا بالغالي والنفيس لاخراج المستعمر.
5: وتبقى انتفاضة 17 غشت مناسبة جديرة بالتذكير بها والإشادة ببطولات وأمجاد أبطالها ورموزها الذين ثاروا دفاعا عن السيادة الوطنية وثوابت الأمة المغربية.
4: وبإفران تخضع بحيرة أجلمام إحدى المعالم المميزة للمدينة وأحد المكونات الرئيسية لتراثها الطبيعي والسياحي حاليا لبرنامج واسع لإعادة التأهيل والتطوير يروم استعادة جودة مياهها وتنقية حوضها وتثمين محيطها مع الحفاظ بشكل مستدام على وظائفها البيئية والترفيهية. يأتي هذا التدخل الذي أطلقته السلطات الإقليمية بتنسيق مع جماعة إفران ومصالح المياه والغابات وعدد من الشركاء عقب ظهور الطحالب والمواد النباتية والمخلفات على سطح البحيرة خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤولين جماعيين فإن هذه الظاهرة ترتبط أساسا بالظروف الهيدرولوجية والمناخية الخاصة التي شهدها عام 2026، فبعد سنوات من الجفاف أدت التساقطات المهمة المسجلة خلال فصلي الشتاء والربيع إلى ارتفاع منسوب مياه الجريان السطحي وتدفق كميات من الأوحال والأوراق المتساقطة والأغصان والمواد العضوية نحو حوض البحيرة لا سيما عبر وادي تزغيت. الختام من خنيفرة، حيث صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعها الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية المتواصلة التي تشهدها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة من خلال دعم شباب حاملي أفكار المشاريع ومواكبتهم لتحويلها إلى مشاريع مدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال بما يساهم في إحداث فرص الشغل وتحسين مستوى الدخل وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، شكرا على الاستماع.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: هو مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعاصمة جهة الشرق وجدة، تخليدا للذكرى 73 لانتفاضة 16 من غشت 1953 التي شكلت الشرارة الأولى للثورة الملك والشعب. هذه المناسبة التي تشكل محطة بارزة في مسار الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والترابية، كما تعكس العزم الراسخ للشعب المغربي على التحرر من نير الاستعمار واستعادة حريته.
4: كانت وجدة وجهة الشرق سباقة إلى قيام واحدة انتفاضة شعبية عارمة اللي تحدثت عليها وسائل الإعلام الوطنية والدولية واللي خلفت واحد الأصداء عبر العالم.
3: انتفاضة 16 من غشت 1953 التي قادها الوطنيون بجهة الشرق ساهمت في دخول المنطقة إلى التاريخ من بابه الواسع بفضل البطولات وتضحيات الجسام التي قدمها أبناؤها دفاعا عن السيادة الوطنية، لتغدو بفضل هذا الالتزام الوطني واحدة من الحصون الوطنية المنيعة في مواجهة قوات الاحتلال التي كانت تسعى إلى إخضاعها.
5: هذا التكريم ذهبت المندوبية السامية لقدماء المقاومين على تكريم تلة من المقاومين كل سنة تقديما لما قدموه لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
3: هذا المهرجان الخطابي شهد تكريم 11 من قدماء المقاومين فضلا عن توزيع مساعدات مالية واجتماعية لفائدة عدد من قدماء المقاومين وذوي حقوقهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عدم وجود أي محادثات جارية أو مرتقبة مع إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال: لا توجد أي محادثات أو تبادلات جارية أو مبرمجة حاليا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أن الحصار البحري لا يزال ساري المفعول بالكامل. وأضاف أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: التفشي الحالي لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخها، مع تسجيل ما يزيد عن 2300 وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات المحلية. وقالت الأمم المتحدة إن تفشي إيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، ويؤدي بحياة ضحية كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. وأودى التفشي الحالي بحياة 2325 شخص من أصل 4945 إصابة مؤكدة، متجاوزا بذلك حصيلة الوباء الذي ضرب شرق الكونغو الديمقراطية بين العامين 2018 و2020 وأسفر عن 2199 وفاة من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق الإحصائيات. ووقع التفشي الأكثر فتكا على الإطلاق لفيروس إيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016، وأدى إلى وفاة أكثر من 11300 شخص معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وبدأ التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية بمقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية التي مزقتها نزاعات، ثم امتد إلى 5 مقاطعات أخرى داخل هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، والذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة. وأعلن عن التفشي في 15 ماي، ولكن يعتقد أن الفيروس بدأ ينتشر أسابيع قبل ذلك، وهو التفشي 17 لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنما تأمل في عكس مسار انتشار المرض في البلاد خلال 3 أشهر. ويذكر أن فيروس إيبولا الذي ينتشر عن طريق ملامسات سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية أودى بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا خلال 50 عاما الماضية.
6: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: مستمعين الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. حرائق الغابات مستمرة في البرتغال، اندلاع حرائق كبرى شمال البلاد وإصابة 4 إطفائيين. في بلجيكا عملية الإخماد متواصلة لتطويق حريق هودفاني شرق البلاد. تغير المناخ في أوروبا يدفع درجات حرارة البحار إلى مستويات قياسية. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من البرتغال، حيث يشارك أكثر من 1000 رجل إطفاء الأربعاء في جهود مكافحة 4 حرائق كبرى لا تزال نشطة بشمال البلاد، فيما أصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهم خلال عمليات التدخل في منطقة أروكا. الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية أفادت بأن الحرائق النشطة تتركز في منطقة الشمالية، مشيرة إلى أن حريق توري دي مونكورفو كان الأكثر استنفارا بمشاركة أكثر من 400 عنصر من فرق التدخل تدعمهم حوالي 160 مركبة برية. وتتزامن هذه الحرائق مع استمرار مستوى مرتفع من الخطر في أنحاء واسعة من البلاد، إذ صنف المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي نحو 60 بلدية في المناطق الداخلية بالشمال والوسط ضمن مستوى الخطر الأقصى لاندلاع الحرائق، فيما وضعت حوالي 90 بلدية أخرى في مستوى الخطر المرتفع جدا. في واحد من أكبر حرائق الغابات التي شهدتها بلجيكا، تمكنت فرق الإطفاء الأربعاء من تطويق الحريق الذي اندلع منذ الجمعة الماضي في منطقة هوتفاني شرق البلاد، فيما تتواصل عملية إخماد البؤر المتبقية والحيلولة دون تجدد النيران. رجال الإطفاء المشاركون في العمليات أوضحوا أن التدخل تركز خلال الساعات الأخيرة على إخماد بؤر متفرقة ومنع تجدد الحرائق، مشيرين إلى أن وعورة التضاريس لبعض المناطق تعقد الوصول إلى مواقع النيران. فرق الإطفاء أكدت مواصلة عمليات المراقبة والتدخل لعدة أسابيع رغم التقدم المسجل ميدانيا تفاديا لتجدد النيران في المناطق المتضررة. نبقى في أوروبا، حيث لم تسلم البحار من موجات الحر الشديدة التي عانت منها العديد من الدول هذا الصيف. علماء في الشأن البيئي أوضحوا أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع درجات حرارة البحار في أوروبا إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، محذرين من عواقب وخيمة على النظم البيئية البحرية والمناطق الساحلية. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
12: العلماء قالوا إن بحار أوروبا لم تسلم من موجات الحر الشديدة التي عانت منها العديد من الدول هذا الصيف، ففي الشهر الماضي بلغ متوسط درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط 27 درجة، وهو أعلى مستوى مسجل في شهر يوليوز على الإطلاق، بينما سجلت عوامة بحرية قبلة جزيرة مايوركا 33 درجة في أوائل غشت. وأظهر تحليل أجرى مجموعة World Weather Attribution التي تستخدم أساليب خاضعة لمراجعة الأقران لتقييم دور الاحتباس العالمي في الظواهر الجوية المتطرفة، أن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية أدى إلى رفع حرارة البحر المتوسط بنحو درجتين مئويتين وحرارة بحار غرب أوروبا بنحو 1.4 درجة. وقالت كلير بيرغين عالمة المناخ في جامعة ماينوث الإيرلندية وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، ينذر ذلك بإعادة تشكيل النظم البيئية التي تعتمد عليها المناطق الساحلية في الغذاء والدخل بصورة كاملة، فضلا عن التسبب في الظواهر جوية متطرفة ومضرة على اليابسة أيضا. وخلص التحليل إلى أن ذروات درجات حرارة المياه التي سجلت هذا العام في شرق وغرب البحر المتوسط وعلى امتداد خليج باسكاي شمال شرق المحيط الأطلسي والساحل الإيبيري كانت ستكون شبه مستحيلة لولا تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.
11: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: ريم راديو،
2: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أفادت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الاحترار المناخي سيعرض كبار السن خلال العقود المقبلة لارتفاع في درجات الحرارة أشد خطورة مما كان متوقعا. وتحظى نتائج هذه النماذج التي ابتكرها باحثون أمريكيون في جامعة ستانفورد بأهمية خاصة في ظل صيف يشهد موجات حر استثنائية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير الاحترار على تعرض كبار السن لمستويات حرارة لا تحتمل بحلول سنة 2100. وحذر الباحثون من أن الدراسات السابقة قللت بشكل كبير من تقدير المخاطر التي يواجهها كبار السن نظرا إلى اعتمادها على معلومات قديمة جزئيا. ويكمن السبب الرئيسي في مؤشر بالغ الأهمية وهو درجة الحرارة الرطبة كما يوحي اسمها، فهي لا تأخذ في الحسبان درجة الحرارة فحسب، فحسب، بل درجة الرطوبة أيضا تصبح الحرارة نفسها أكثر خطورة بشكل ملحوظ عند اقترانها برطوبة عالية. غير أن المخاطر المرتبطة بمستوى معين من درجة الحرارة الرطبة ظلت لفترة طويلة تقاس على أساس دراسات أجريت على أشخاص من الشباب الأصحاء. وأظهرت أبحاث أحدث عهدا شملت أشخاصا أكبر سنا أن المخاطر التي واجهها كبار السن قدرت بأقل من حجمها الفعلي. وبدمج هذه المعارف الجديدة مع نماذج تأخذ في الاعتبار الشيخوخة المتوقعة لسكان العالم خلال العقود المقبلة، خلص الباحثون إلى أن الحرارة غير المحتملة ستطال عددا أكبر بكثير من الأشخاص مما كان متوقعا سابقا، وعلى نطاق أوسع بكثير ولفترات زمنية.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
7: ارتفع أسعار النفط اليوم مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في الشرق الأوسط، وذلك بعد استبعاد الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، ما عزز المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3% إلى 91 دولار و 14 سنتا للبرميل، بعدما سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ 30 من يوليوز الماضي. كما ارتفع خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي ب 42 سنتا إلى 85 دولارا و 4 سنتات للبرميل، بعد أن زاد بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة إلى 85 دولارا و 37 سنتا، وهو أعلى مستوى له منذ 31 من يوليوز الماضي.
9: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات جرى تنصيب رجال سلطة جدد تم تعيينهم بإقليم ورزازات. في كلمة بالمناسبة أبرز عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحظ أهمية تعزيز إقليم ورزازات بكفاءات جديدة قادرة على مواكبة الدينامية التي تعرفها المنطقة في مختلف المجالات وتجسيد المفهوم الملكي الجديد والمتجدد للسلطة. عامل الإقليم دعا في هذا الصدد رجال السلطة إلى الانخراط في تنزيل الأوراش الملكية الكبرى والتحلي بالنجاعة في أداء مهامهم والإنصات الدائم لانشغالات المواطنين. كما أبرز السيد جاحظ متطلبات المرحلة الراهنة التي تستدعي مزيدا من التعبئة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي لإنجاح مختلف الأوراش المفتوحة وتسريع تنزيل البرامج والمشاريع ذات الأثر المباشر على ظروف عيش المواطنين. عامل الإقليم شدد أيضا على مجموعة من القضايا ذات الأولوية التي يتعين أن تكون في صلب عمل رجال السلطة، لا سيما التدبير المعقلن للموارد المائية والمساهمة في جهود مكافحة آثار التغيرات المناخية. هذا الحفل تميز بحضور مسؤولين عسكريين وقضائيين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات من المجتمع المدني.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بعد انحسار الأمال في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة الأورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعا لفترة طويلة. هذا وسجلت أسهم قطاع الطاقة أكبر ارتفاعا إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91 دولار فاصل 41 للبرميل. ومن جهة أخرى سجلت أسهم الموارد الأساسية أكبر انخفاضا إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب، في حين سجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يتعارض من حيث المبدأ مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني أو تنظيمي واضح، وأن ترتبط بغاية مشروعة تتمثل في ضمان حسن سير المرفق العام، وأن تمارس في إطار من المشروعية والتناسب والموضوعية واحترام الحقوق والحريات القانونية. المؤسسة أوضحت في رأي استشاري أصدرته في إطار ممارسة اختصاصاتها بناء على طلب تقدم به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشأن إمكانية اعتماد آلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد التي يدلي بها مستخدمو المكتب، أن هذا الرأي يندرج في سياق سعي المؤسسة إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن حسن تدبير الغياب الغياب لأسباب صحية والحفاظ على انتظام سير المرفق العام وصون الحقوق الأساسية للمستخدمين في الوقت نفسه، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والسر الطبي وحماية المعطيات ذات الطبع الشخصية. وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن المؤسسة انطلقت في معالجتها لهذا الطلب من المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية ومن المبادئ الدولية المؤطرة للحكامة الجيدة والإدارة العمومية. وأكد الرأي الاستشاري أن مشروعية هذه الآلية لا تقوم على مجرد إقرارها، وإنما على الضمانات التي تؤطر ممارستها، وفي مقدمتها استقلال الطبيب المراقب والفصل بين التقدير الطبي والقرار الإداري واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية وتمكين المستخدم من ممارسة حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي أثر على وضعيته الإدارية أو المالية، مع تأكيد على أن نتائج المراقبة الطبية لا تنتج أثرا قانونية بصورة تلقائية، وإنما في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء جميع الضمانات المصدرية. كما اعتبر أن المراقبة الطبية المضادة ينبغي أن تندرج ضمن سياسة مؤسساتية متكاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية تقوم على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين بهدف جعلها أداة للحكامة الجيدة وحسن التدبير وليس مجرد وسيلة للرقابة أو
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة لنزاعهما، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في منتصف يونيو الماضي. وفي رد على سؤال تم طرحه خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن رسالة الأمين العام للمنظمة الأممية عقب انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن رسالة الأمين العام تظل هي نفسها منذ البداية. وشدد دوجاريك على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مضيفا أن السيد غوتيريش يحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة في أقرب وقت ممكن. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الطرفين أيضا إلى تجنب أي أعمال عسكرية وتهدئة حدة الخطاب المعتمد في الأيام الأخيرة. ومنذ بداية التوترات بين واشنطن وطهران يدعو السيد غوتيريش لاعتماد الدبلوماسية والحوار، محذرا من العواقب الإقليمية والدولية لأي تصعيد.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
6: على مشارف الصحراء الكبرى حيث تمتد المناظر الطبيعية في مشهد يجمع بين سحر الرمال وهدوء الفضاء، تتربع منطقة فومزجيد بإقليم طاطا كوجهة سياحية واعدة بجهة سوسماس، وتمنح مؤهلاتها الطبيعية والثقافية والتراثية للزائر فرصة لاكتشاف خصوصية المنطقة والاستمتاع برحلات استكشافية وتجارب مميزة في قلب الصحراء بفضل ما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة.
7: هذه المؤهلات السياحية كتجلى في الموارد الطبيعية والثقافية والمعمارية، كذلك واحد الصناعة التقليدية اللي كتمثل في النسيج والزرابي، وكذلك المنطقة كتميز بالقرب ديالها من واحد الصحراء كبيرة. هذا المجال الترابي اللي هو كيعرف واحد المجموعة من اللحاقات الدولية اللي كتستهوي واحد شريحة كبيرة من السياح.
6: هذه المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متنامية على مستوى النشاط السياحي، مدعومة بتوفر بنية للإيواء السياحي ومؤهلات طبيعية متنوعة تجمع بين الواحات والقصور التاريخية والمجالات الصحراوية الممتدة، ما يجعلها وجهة تستقطب الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن التجارب الأصيلة والمغامرات الصحراوية.
8: كنديروا بزاف ديال لي زاكتيفيتي، بحال مثلا يقدروا يخرجوا بالكاتكات من هنا حتى للشقاقه، ملي كيوصلوا عندنا للبيفواك كندير لهم عاوتاني واحد النوع ديال لي زاكتيفيتي، بحال مثلا الجمال والكواد والبيغي.
6: هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في هذه المنطقة، فهي وجهة رائعة للراغبين في قضاء فترة من العزلة والراحة ولمن يبحثون عن الهدوء والسكينة. أجد هذا المكان آسرا بجماله متفردا بسحره، وقد وقعت في حب تفاصيله. وتظل فومزغيد بما تسخر به من مناظر طبيعية آسرة وتراث ثقافي عريق وموقع استراتيجي على مشارف الصحراء الكبرى، واحدة من أبرز الوجهات الواعدة القادرة على استقطاب المزيد من الزوار الباحثين عن اكتشاف سحر الصحراء المغربية وخصوصياتها الفريدة.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي، بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم، خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع شباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي